في بيان لها إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، ولا يزال 41 آخرون في عداد المفقودين إثر اندلاع حريق في عبارة قبالة سواحل جزيرة مادورا الإندونيسية. هذا الموجز انتهى، قدمناه لكم عبر أثير تو أم أف أم. إلى اللقاء.

0: Weekly campaign by the New South Wales SES.
1: You just needed to pick up your son. It's a road you've driven 100 times before. But it doesn't matter what you drive or how familiar the road is. Floodwater hides damages to roads that can stop or stall your car. Damage you can't see until it's too late. One wrong decision can lead to a lifetime's regret. It's not worth risking your life or the lives of those you love. Turn around. Find another way. Steer clear of floods.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك. إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.

الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش

into our Arabic speakers. سؤال الحلقة رقم واحد، خبروني عن ما حصل معكم الأسبوع الماضي على الساعة 2 وقت تجربة إنذار الطوارئ، شو صار معكم؟ سؤال رقم 2، هل حضرتم حقيبة الطوارئ؟ مثل ما خبرنا نور وخبرنا عبد الرزاق من الACS. والسؤال رقم 3، هل تستخدمون التطبيق Hazards Nimi؟ So Hazards Nimi app، هل تستخدمون هذا التطبيق؟ خبروني على الواتساب رقم 0410-830-930 أو فيكم تتصلوا على الرقم 97072747.

0: إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

ثم برحمتك الواسعة عمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الأحبة، اعلموا أن معنى فتنة القبر امتحان. يسأل الشخص ماذا تقول في محمد صلى الله عليه وسلم، أما المؤمن التقي فيجيب بلا تلعثم، وأما الكافر فيقلق بدون إرادة من خوف الملكين، يقول من دون إرادة كنت أقول كما يقول الناس، لا يتجرأ أن يقول إنه كاذب. أما المؤمن التقي يحصل له سرور ولا يخيفه منظرهما. الكافر لو لم يكن له عذاب إلا رؤيتهما وسماع أصواتهما لكان عذابا شديدا، فإن منكرا ونكيرا يشقان الأرض بأنيابهما، وعيونهما مثل قدور النحاس حمراء مع سواد، وصوتهما كالرعد القاصف. الرعد صوته إذا كان بعيدا يخيف، فكيف من قريب؟ والفتنة معناها الامتحان. وقد قال بعض العلماء هذه الفتنة أي الامتحان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، أما في الأمم الماضية ما كان. وفي هذا إظهار فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء. واعلموا أن العلماء قالوا من سمع عن أهوال الآخرة يستحب له أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأن تكرمنا برؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

2MFM Muslim Community Radio. هذا الموجز الإخباري يأتيكم عبر أثير 2MFM. أهلا بكم أعزائنا.

أظهر دراسة صادرة عن هيئة تنظيم الإنترنت في أستراليا إيسيفتي أن أكثر من 8 من كل من هم دون سن 16 واصلوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي رغم مرور 3 أشهر على دخول الحظر الحكومي حيز التنفيذ. وأظهرت النتائج أن نسبة المستخدمين تراجعت من 86% إلى 81%، في حين انخفضت نسبة الأطفال الذين يملكون حسابات على هذه المنصات من 52% إلى 42%. وأشارت الدراسة إلى أن نحو نصف الذين احتفظوا بحساباتهم لم تتحقق المنصات من أعمارهم، فيما عدته أحد أبرز أسباب استمرار استخدامها مع تراجع متابعة الأهالي لنشاط أبنائهم على هذه المنصات. أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا بن كارول استعداده للإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق الملكية في شبهات الفساد المرتبطة بمشاريع بيك بيلد إذا طلب منه ذلك، لكنه رفض مقترح المعارضة لتحديد مهام اللجنة واصفا إياه بأنه استعراض سياسي. وتدعو المعارضة إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل رؤساء وزراء ووزراء ومسؤولين حاليين وسابقين، من بينهم دانيال أندروز وجاسينتا آلن، لبيان ما كانوا يعملونه حول شبهات الفساد في قطاع الإنشاءات. وقد أكد كارول أن شروط التحقيق ستكون واسعة وشاملة، وأن استدعاء الشهود سيكون من صلاحيات رئيس اللجنة، فيما شددت المعارضة على أنها لن تؤيد أي شروط تحددها حكومة حزب العمال بمفردها. شدد الحرس الثوري الإيراني في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أن مساعي نزع سلاح الحركة ستهزم، مؤكدا أن الرد الإيراني على اغتيال هنية وغيره من الهجمات سيكون قاسيا وحاسما. واعتبر أن اغتيال هنية في طهران شكل انتهاكا للسيادة الإيرانية والقانون الدولي، محملا الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية مسؤولية دعم الإسرائيليين. في لبنان أصيب 5 عسكريين من الجيش اللبناني بجروح طفيفة بعد انفجار جسم مشبوه أثناء مواكبة الأهالي في بلدة كفرة جنوب البلاد. وفي الوقت نفسه واصلت القوات الإسرائيلية هجماتها على جنوب لبنان، منفذة تفجيرات في كونين وحداثة والطيبة، وقصفا بالدبابات وإلقاء مواد متفجرة وقنابل صوتية، مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة فوق بيروت والضاحية الجنوبية في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. أما في قطاع غزة فأعلنت وزارة الصحة هناك وصول 7 شهداء و23 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية، مؤكدة ارتفاع حصيلة الضحايا منذ استئناف العمليات العسكرية بعد وقف إطلاق النار إلى 1230 شهيدا و 4076 مصابا، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 نحو 73,356 شهيدا و 174,185 مصابا. في روسيا قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 21 آخرون في انفجار عبوة ناسفة بدائية بمطعم في موسكو، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 635 مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة. أعزائي المتابعين، بهذا الخبر من روسيا ينتهي هذا الموجز الذي قدمناه لكم عبر أثير الإذاعة الإسلامية. إلى اللقاء.

0: تويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد بمئة دولار أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
3: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al-Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment. Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. أما بعد، وصلنا إلى قول سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أي سادة، من رد أخباره الصادقة صلى الله عليه وسلم كمن رد كلام الله تعالى: آمنا بالله وبكتاب الله وبكل ما جاء به نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه، ثم علي المرتضى كرم الله وجهه ورضي عنه. والصحابة على هدى تجب محبتهم، فاعملوا على التخلق بأخلاقهم. قال النبي عليه السلام لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كلام سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه هذا من جواهر العلوم، ومعنى كلامه أن الذي يرد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة، أي ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه من قوله أو من فعله أو من اعتقاده، فمن رد هذا، يعني مع علمه بثبوت هذا عن رسول الله، فهو كمن رد كلام الله تعالى، معناه ليس بمسلم، لأن من رد كلام الله لا يكون من المسلمين. الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله أي إلى كتاب الله، والرسول إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعناه كما أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله له، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتحريف إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي يرفع فيه القرآن، كذلك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة بإذن الله تعالى، لأن الله تعالى قيض في كل عصر بكل زمن أناسا محدثين أصحاب خبرة واختصاص بعلم الحديث، يعرفون الحديث الصحيح من الحديث السقيم في كل عصر لو كثرت الافتراءات على الرسول. لو كثر الوضاعون الذين يفترون على الرسول وينسبون إلى الرسول كلاما لم يقله الرسول، يبقى في كل عصر من يميز للناس ويخبر الناس هذا حديث صحيح وذاك حديث موضوع في كل عصر. فلا يجوز لإنسان أن يقول أنا أكتفي بالإيمان بالقرآن ولا أؤمن بالحديث، لا يجوز. الذي لا يؤمن بالحديث بالمرة هذا ما آمن بالقرآن، لأن الله أمرنا أن نؤمن بالحديث النبوي الشريف وأن نرد تنازعاتنا إلى ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يدرينا وما الذي أخبرنا أن صلاة الصبح ركعتان والظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعصر والعشاء 4 ركعات؟ من الذي أخبرنا بذلك؟ رسول الله في الحديث. لو تصفحنا القرآن الكريم لا نجد آية تعطي أن الصبح ركعتان وأن الظهر 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات، لا يوجد. من الذي أخبرنا بذلك؟ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا إنسان من المسلمين ابتلي ببلاء بمرض أو بفقد من يعز عليه، أليس التعزية بهذا المسلم فيه أجر وفيه ثواب؟ بلى. أين نجد هذا في كتاب الله؟ نجد هذا في حديث رسول الله الذي هو يبين ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذن كما أننا نؤمن بالقرآن الكريم نؤمن بسيدنا محمد وما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن رد أخباره الصادقة صلى الله عليه وسلم كمن رد كلام الله تعالى، لأنه كذب الله، لأن الله هو الذي أرسل محمدا، فمن كذب محمدا فقد كذب الله سبحانه وتعالى، فهو كافر ليس من المسلمين. حتى لو قال قائل أنا بآمن بكل الكتب السماوية وبكل الأنبياء والمرسلين إلا محمد أنا ما بآمن فيه، فهو كافر ليس بالمسلم. الذي يرد الحديث الثابت عن رسول الله مع علمه، مع علم القائل بثبوته عن رسول الله، فهو كافر، فهو كافر، كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا وصلت إلينا أخبار تروى عن رسول الله ولكنها ليست مسندة، ليست صحيحة، فالإنسان الذي لا يميز ولا يعرف يقول أنا ما الذي يدريني هذا صحيح أم غير صحيح؟ أسأل أهل العلم له ذلك. هناك أحاديث كثيرة منتشرة بين الناس بعد البحث والتدقيق نجد بأنه ليس لها أصل عن رسول الله. فالذي لم يتعلم العلم ولم يسأل أهل العلم كيف يدريه أن هذا الحديث صحيح وأن ذاك الحديث غير صحيح؟ يسأل أهل العلم. أما أن يقول القائل أنا بالمرة لا أؤمن بالأحاديث، هذا كالذي لا يؤمن بالقرآن، لأن الله أمرنا أن نرد تنازعاتنا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنا بالله وبكتاب الله وبكل ما جاء به نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية فيها بيان واضح على أن إجماع المسلمين حق وأنه واجب اتباع إجماع المسلمين. ما معنى إجماع المسلمين؟ إجماع المسلمين أي اجتماعهم، أي اتفاق أئمتهم. أئمة الاجتهاد الذين هم وصلوا إلى درجة عالية في العلم اتفاقهم على مسألة دينية في عصر من العصور هذا حق. يعني إذا اتفق المجتهدون في عصر من العصور القرن الثاني، القرن الثالث، القرن الرابع، الذي هو اتفق المجتهدون في قرن من القرون في عصر من العصور على أن هذا الأمر حرام أو أن هذا الأمر حلال، يبقى الحكم هكذا إلى يوم القيامة. فمن رد هذا الحكم فقد ضل والعياذ بالله تعالى. فإجماع المسلمين حق يعمل به إلى يوم الدين، لا يجوز أن يقال بأيام السلف كل العلماء والمجتهدين اتفقوا على أن هذا الأمر حرام، لكن نحن اليوم طلعنا على القمر واكتشفنا الطائرات وصار في صواريخ، فمنغير الحكم نجعله حلال، شو بكون حكم من فعل هذا أو قال؟ ضل ضلالا بعيدا، ضل ضلالا بعيدا. الإجماع المنعقد في عصر من العصور يبقى يعمل به إلى أن يأتي أمر الله، لا يتغير الحكم ولو تغيرت الأماكن والأزمنة وتطورت الاكتشافات، يبقى الحكم واحد لا يتغير، هذا حكم الله، هذا حكم الله. وهذه الآية دليل على أن الذي يتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير إجماع المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين، الله أعد له عذابا أليما. لما نسمع ونقرأ أن من اتبع غير سبيل المؤمنين له عذاب أليم، ما هو المعنى؟ شو بنفهم منه؟ نفهم منه أن اتباع سبيل المسلمين واجب وحق، معناته إجماع المسلمين حق. الإمام الشافعي رضي الله عنه لما سئل ما الدليل على أن الإجماع حق وحجة، قرأ هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لأن مصادر التشريع في الإسلام والحجج الدينية في الإسلام ما هي؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس. مصادر التشريع في الإسلام، الحجج في الإسلام القرآن والسنة والإجماع والقياس. الدليل على أن الإجماع حق وحجة ومصدر شرعي من مصادر التشريع هي هذه الآية الكريمة: وأمة محمد لا تجتمع على ضلالة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، فمعناه اجتماعهم لا يكون إلا على حق، ومن خالف هذا الحق فهو على ضلالة. فإذن منقول إنه من مزايا أهل السنة والجماعة أنهم على العقيدة الحق التي جاء بها رسول الله، ويناضلون عنها ويدافعون عنها ابتغاء رضا الله عز وجل. وإنما سموا بالجماعة لأنهم يؤمنون بالإجماع، ولأنهم هم أكثر أمة محمد عددا، غير فرق لا يؤمنون بالإجماع، ما في عندهم شيء اسمه إجماع، ما بيؤمنوا بالإجماع، ما بيؤمنوا أن أمة محمد تجتمع على هدى، فلا يؤمنون بهذا الإجماع، ما عندهم مصدر مصادر التشريع. ليش؟ لأن الإجماع ضدهم، وأكثر أمة محمد ضدهم، فبالتالي لا يؤمنون بالإجماع. فإذا لكل إنسان مهما كان بسيط في العلم وفي الفهم ممكن أن يدرك أن أهل السنة والجماعة سموا بالجماعة لأنهم يؤمنون بالإجماع، فالذي لا يؤمن بالإجماع ليس من أهل السنة، ولو كذب وقال أنا من أهل السنة لا نصدقه، ما عندهم حجة من حجج الشرع اسمها الإجماع، عندهم هذا شيء لا يحصل ولا يكون. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالأمة لما تجتمع ما بيكون إجماع على ضلال، بيكون إجماع حق. لما يتفق علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على أن هذا الأمر حرام فهو حرام، يبقى ليوم القيامة حرام. لا يجتمعون على خلاف القرآن والسنة، بيجتمعوا على وفق القرآن والسنة. في مسائل كثيرة في هذا الباب إذا أردنا أن نتطرق إليها الأمر يطول. ولكن باختصار ما اتفق عليه المسلمون علماء الإسلام علماء الاجتهاد في عصر من العصور فهو حق يعمل به إلى يوم القيامة، ومن جاء لنقض هذا الإجماع الذي مضى فهو ضال مضل والعياذ بالله. لو قال إنسان اليوم نحن اكتشفنا آلات التصوير واكتشفنا آلات الأشعة اللي بتعرف الجنين كيف نموه وكيف حركته، فلاش الامرأة لما يطلقها زوجها أو يموت عنها زوجها عليها عدة؟ ليش عليها عدة؟ لكان تروحي تكشف عند الطبيب وتصور إذا كان ببطنها جنين ولا ما كان في جنين، إذا ما كان في جنين يبلها العدة بلاها. لا يجوز للإنسان أن يقول هذا الكلام، ولو اكتشفوا في هالأيام آلات الأشعة ولو كانت دقيقة وبيعرفوا إذا كانت حامل ولا منها حامل، يبقى عليها عدة إن طلقها زوجها أو مات عنها. ما منقول تطورت الأيام وزادت الاكتشافات، يبقى حكم الله يعمل به ليوم الدين. لو قال قائل اليوم صار في أقمار اصطناعية، صار في آلات تلسكوب، صار في فلكيين بيحسبوا، لشو عم تكلفوا حالكم وتروحوا لحتى تراقبوا الهلال؟ خلاص اتركوا المراقبة وما تكلفوا حالكم، اكتفوا بالأقمار الاصطناعية. هذا فيه رد لما جاء به محمد رسول الله. ما جاء به محمد رسول الله يعمل به إلى يوم القيامة، ليس فقط لعصر دون عصر، ليس فقط لوقت الرسول وبعد الرسول بيتغير الحكم، لا، ما بيتغير الحكم بعد الرسول إلا إذا الرسول هو قال بحياته بعدي سيحصل كذا ففعلوا كذا. إذا مش من أهوائنا وبآرائنا منغير، ما منقول مثل بعض الناس ما تغير المكان وتغير الزمان وتطورت الأيام وزادت الاكتشافات فغيروا شوي بالدين، طروها حللوا الحرام حرموا الحلال، هذا دعوة إلى جهنم، هذه دعوة إلى نار جهنم والعياذ بالله. لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر وقال على المنبر الذي يطلق امرأته بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد، كان قال لها أنت طالق ثلاثا فهو ثلاث، من على المنبر سيدنا عمر قال، والصحابة كانوا يسمعون وكلهم وافقوا ولم يعترضوا، وما زال الحكم يعمل به من تلك الأيام إلى يومنا هذا إلى يوم الدين. فإذا جاء شخص من الأشخاص اليوم يدعي أنه شيخ، لو حاضر تلفة يدعي أنه شيخ، فقال يلا اللي مطلقة بثلاثة بلفظ واحد أنا برجع له إياها وحطها بدمتي، لا نعمل بكلامه، بل نرده ونرد عليه كلامه ونرمي به وبكلامه عرض الحائط، ونتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجماع المسلمين حق، أمة محمد أجمعت واتفقت على أن أفضل صاحب لرسول الله هو أبو بكر الصديق. إجماع المسلمين حق، من صدق أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، بعده عمر الفاروق رضي الله عنه. منحب أبو بكر ومنحترم أبو بكر ومنعظم أبو بكر ومنجله، ونعتقد فيه أنه أفضل الصحابة، أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء أفضل ولي في البشر، أفضل ولي في البشر أبو بكر الصديق. يعني أفضل البشر مين؟ الأنبياء. بعد الأنبياء مين بيجي؟ أبو بكر الصديق في البشر. أفضل أولياء البشر أبو بكر. الله سبحانه وتعالى هو الذي أناله هذه المرتبة العالية. مين بيقدر يمنع أبو بكر من هالمرتبة؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أنت يا الله الذي أعطيته رتبة لا أحد يستطيع أن يمنعه إياها، ومن حرمته ولم تعطيه لا أحد يستطيع أن يعطيه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فإذن أفضل ولي في البشر من هو؟ أبو بكر الصديق. يعني من أيام سيدنا آدم إلى أن تقوم القيامة أولياء البشر هن بعض الأنبياء، هون اسم الأولياء، أولياء البشر أفضل أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق رضي الله عنهما. أما من حيث الإجمال، مين أفضل خلق الله على الإطلاق؟ هو سيدنا محمد، بعده الأنبياء، بعد الأنبياء رؤساء الملائكة، جبريل أفضلهم، أفضل الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش، هو رؤساء الملائكة أفضل المخلوقات بعد الأنبياء. بعد هؤلاء من يأتي؟ أولياء البشر، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. بعد أولياء البشر تأتي بقية الملائكة، بعد بقية الملائكة أتقياء البشر، لأنه في تقي وفي ولي. فإذا من آمن ومن صدق نحن معاشر المسلمين أن أفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه، أفضل الصحابة هو أبو بكر. كم دافع عن رسول الله؟ أليس الله سبحانه وتعالى نص على صحبة أبي بكر في القرآن الكريم؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هو هذا الصاحب؟ أبو بكر رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن أبي قحافة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي هو أول من أسلم من الرجال، وبسببه وعلى يده أسلم كثيرون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وافتدى الرسول بنفسه وماله، وتبرع بكل ماله لله سبحانه وتعالى لنصرة دين الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه يحوي في قلبه من مخافة الله ومحبة الله ما لا يحتوي عليه قلب أي ولي من البشر، لذلك مرتبته عالية. والرسول صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما، يعني بعد ما زال حيا لكن كان مريض عليه الصلاة والسلام، ما كان يستطيع أن يذهب بنفسه للصلاة جماعة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما. هذا على أي شيء بدل؟ مع وجود عمر ومع وجود علي وعثمان وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير والعباس والحسن والحسين وغيرهم، الرسول قدم أبا بكر الصديق، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما. وفي بعض المرات تقدم واحد من الصحابة غير أبو بكر، تأخر قليلا فجاء أحد الصحابة تقدم إماما، والرسول حجرته أمام الجامع، حجرة الرسول حيث ينام ملاصقة للمسجد، فلما سمع صوت هذا الإمام، صوته غير صوت أبو بكر، صوته غير صوت أبو بكر، الرسول قال: يأبى الله إلا أبو بكر، فتقدم أبو بكر. يعني الرسول عليه السلام قدم أبو بكر على كل الصحابة، والصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: إذا كان الرسول رضيه لنا لديننا فأوقفه إماما في الصلاة، والصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان، فلما لا نرضاه لدنيانا؟ فاختاروه أن يكون هو الخليفة بعد رسول الله. كل كانوا على وفاق، ما كان في بينتهم اختلاف أبدا، ما كان فلان بيكره علان، بل كلهم كانوا راضون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الإمام علي بن أبي طالب صعد المنبر بعد مباعة أبي بكر الصديق بفترة، طلع على المنبر وبايع أبي بكر على المنبر، والعباس عم الرسول وكل أهل البيت بايعوا أبي بكر رضي الله عنه، بحبوه، ما كان في عندهم كراهية لأبي بكر الصديق. أبو بكر كان الخليفة، والخليفة هو الذي يقف إماما في الصلاة، فكان علي بن أبي طالب يأتي لصلاة الجماعة ويقف خلف أبو بكر الصديق، ما يقول هذا الإنسان عم يصلي أخذ لي حقي وهذا ظالم وهذا كذا، لا، كان يقف خلفه. ولما توفي أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب تزوج زوجة أبو بكر الصديق، بعد ما مات أبو بكر امرأته أسماء بنت عميس تزوجها مين؟ علي بن أبي طالب. ما قال ما بدي شيئا من أبو بكر ولا من أسر أبو بكر، أخذ مزوج مرته لأبو بكر. بعد وفاة أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب كان عنده من الأولاد بين الذكور والإناث 34، بيناتهم واحد اسمه أبو بكر، واحد اسمه عمر، واحد اسمه عثمان الأكبر، واحد اسمه عثمان الأصغر. لولا محبتي لهؤلاء كان بيسمي بأسمائهم؟ مين جبر يسمي بأسمائهم لولا أنه بيحبهم؟ وكذلك كان يحبه لعمر بن الخطاب. لما كانت خلافة عمر بن الخطاب كان سيدنا علي يصلي خلف عمر بن الخطاب، وكان معه في المشورة لعمر بن الخطاب، بل علي زوج ابنته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أم كلثوم اسمها. علي زوج بنته لمين؟ لعمر بن الخطاب. لو كان بيعتقد انه بعمر انه كافر وضال ومنحرف وبيكرهه كان زوجه بنته؟ ما كان زوجه بنته، كان يحبوا بعضهم. وكان علي نفسه يقول ابو بكر افضل مني وعمر افضل مني. اجا ابنه لسيدنا علي اسمه محمد، قال له يا ابي من افضل الناس بعد رسول الله؟ قال له ابو بكر. قال له ثم من؟ قال له عمر. قال له وأنت يا أبي؟ قال له ما أنا إلا رجل من المسلمين. علي رضي الله عنه مرتبته عالية، لكن أبو بكر أفضل منه، الله فضل عليه والرسول فضل عليه والله تعالى أعلم بخلقه. ثم بعد أبو بكر الصديق يأتي في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذلك المسلمون رضوا أن يكون عمر هو الخليفة بعد أبي بكر الصديق. بعد عمر عثمان ابن عفان ذو النورين رضي الله عنه، ذو النورين مش نور واحد، نورين. ليش؟ لأنه تزوج بنتين الرسول، أول وحدة تزوجها ماتت ثم الرسول زوجه الثاني فسمي به بذو النورين رضي الله عنه. كان شديد الحياء شديد التواضع، ومزاياه كثيرة، ليس الآن نحن مجال أن نذكر مزايا وفضائل كل واحد من هؤلاء الأكابر، الله ينفعنا بهم ويحشرنا في زمرتهم يوم القيامة. ثم بعد هؤلاء يأتي في الفضل سيدنا علي المرتضى كرم الله وجهه ورضي عنه. هذا علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أعطاه من المزايا الشيء الكثير، وسيدنا رسول الله مدحه كثيرا في الأحاديث، مدحه كثيرا في الأحاديث. قال بعض العلماء مدح الرسول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه إشارة على أنه هو المحق في كونه الخليفة الرابع الراشد، فمن تمرد عليه فقد ظلمه. أليس حصل في خلافة سيدنا علي في ناس تمردوا عليه وحاربوه؟ هؤلاء تمردوا عليه وحاربوه، تمردوا عليه بغير حق، يعني ظلموه وقعوا في المعصية. هو كان المحق علي رضي الله عنه، لأنه كان خليفة بويع من قبل أهل الحل والعقد، يعني أصحاب الرسول الأكابر هن اللي قالوا رضينا يكون علي هو الخليفة الرابع. فلما يصير المبايعة من قبل كبار المسلمين كبار العلماء، تدخل بيعة هذا الخليفة في رقبة كل مسلم على وجه الأرض. يعني الخليفة كيف بتم انتخابه في شرع الله؟ أهل العلم الأكابر إذا قالوا نبايع فلانا لأن يكون خليفة ثبتت له الخلافة وبيكون خليفة على كل المسلمين في الأرض حتى اللي ما شافوه كمان. فلما بويع علي رضي الله عنه للخلافة دخلت بيعته في رقبة كل مسلم على وجه الأرض، وأغلب المسلمين رضوا بذلك وقبلوا وبايعوه، إلا فئة قليلة تمردت عليه بغير حق ظلموه، فكان هو المحق. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، العلماء قالوا من هذا عمار؟ من عمار؟ عمار بن ياسر. عمار بن ياسر مع من كان؟ كان مع علي بن أبي طالب. فإذا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يعني في فئة ظالمة معتدية تقتل عمار بن ياسر. ليش تقتله؟ لأنه في حرب بيناتهم. مع مين كان عمار؟ مع علي بن أبي طالب. فإذا الفئة الأخرى هي الباغية، وفئة علي هي التي على الحق. هذا فيها دلالة على أن عليا كان على حق. فنحن أهل السنة والجماعة نقول علي هو الخليفة الرابع بحق، وبيعته تمت في شرع الله سبحانه وتعالى، وطاعته واجبة، والتمرد عليه حرام. من تمرد عليه فقد عصى. لا نقول كما يقول بعض الغلاة كل الذين تمردوا على علي كفار، دمهم حلال، مأواهم جهنم خالدين فيها أبدا. لا، ولا منقول كما يقول بعض الجهال كل الذين تمردوا على علي بن أبي طالب لا نخطئهم ولا نقول عليهم ملامة ولا نقول عصوا، نقول اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد. هذا لا نقوله وذاك لا نقوله. شو منقول؟ نقول علي بحق، ومن تمرد عليه فقد عصى الله تعالى. لم أعنه كافر، ولم نقول له ثواب لأنه تمرد على علي. لا، منقول عصى الله تعالى كما الرسول بيّن في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. فإذا علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، ومن المزايا التي جمله الله بها العلم، كان في الحقيقة أعلم أصحاب الرسول. من أفضل أصحاب الرسول؟ أبو بكر. من أعلم أصحاب الرسول؟ علي بن أبي طالب. الله أعطاه هذه المزية، لذلك الرسول قال علي أعلم أمتي بشريعته. ولما زوج الرسول بنت فاطمة لعلي شو قال لها؟ زوجتك بأعلم الناس. نعم، هو أعلم الصحابة، بس مين أفضل؟ أبو بكر. مين أفقه امرأة؟ عائشة. مين أفضل امرأة؟ مريم. أبو بكر أفضل الصحابة، لكن علي أعلمهم. علي عنده علم كثير. علي بيقول فيما يروى عنه ما من آية نزلت إلا وأعلم متى نزلت وفيما نزلت. كان واسع العلم. كان سيدنا عمر بن الخطاب يلجأ إلى علي بن أبي طالب ويقول نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. يعني أنا أتمنى إذا أصابتنا معضلة، مشكلة ما عرفنا عليها الجواب، نسأل علي بن أبي طالب، هو بيحللنا إياه وبيعطينا الجواب. كان عالم وافر العلم رضي الله عنه، ونفعنا الله به وحشرنا الله تعالى في زمرتهم. إن الله على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. وهل ثلاث مرات.
0: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. هذا الموجز الإخباري يأتيكم عبر أثير تو ام اف ام. أهلا بكم أعزائنا.

أظهر دراسة صادرة عن هيئة تنظيم الإنترنت في أستراليا إي سيفتي أن أكثر من 8 من كل من هم دون سن 16 واصلوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي رغم مرور 3 أشهر على دخول الحظر الحكومي حيز التنفيذ. وأظهرت النتائج أن نسبة المستخدمين تراجعت من 86% إلى 81%، في حين انخفضت نسبة الأطفال الذين يملكون حسابات على هذه المنصات من 52% إلى 42%. وأشارت الدراسة إلى أن نحو نصف الذين احتفظوا بحساباتهم لم تتحقق المنصات من أعمارهم، فيما عدته أحد أبرز أسباب استمرار استخدامها مع تراجع متابعة الأهالي لنشاط أبنائهم على هذه المنصات. أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا بن كارول استعداده للإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق الملكية في شبهات الفساد المرتبطة بمشاريع بيك بيلد إذا طلب منه ذلك، لكنه رفض مقترح المعارضة لتحديد مهام اللجنة واصفا إياه بأنه استعراض سياسي. وتدعو المعارضة إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل رؤساء وزراء ووزراء ومسؤولين حاليين وسابقين من بينهم دانيال أندروز وجاسينتا آلن لبيان ما كانوا يعملونه حول شبهات الفساد في قطاع الإنشاءات. وقد أكد كارول أن شروط التحقيق ستكون واسعة وشاملة وأن استدعاء الشهود سيكون من صلاحيات رئيس اللجنة، فيما شددت المعارضة على أنها لن تؤيد أي شروط تحددها حكومة حزب العمال بمفردها. شدد الحرس الثوري الإيراني في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية على أن مساعي نزع سلاح الحركة ستهزم، مؤكدا أن الرد الإيراني على اغتيال هانية وغيره من الهجمات سيكون قاسيا وحاسما. واعتبر أن اغتيال هانية في طهران شكل انتهاكا للسيادة الإيرانية والقانون الدولي، محملا الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية مسؤولية دعم الإسرائيليين. في لبنان أصيب 5 عسكريين من الجيش اللبناني بجروح طفيفة بعد انفجار جسم مشبوه أثناء مواكبة الأهالي في بلدة كفرة جنوب البلاد. وفي الوقت نفسه واصلت القوات الإسرائيلية هجماتها على جنوب لبنان منفذة تفجيرات في كونين وحداثة والطيبة وقصفا بالدبابات وإلقاء مواد متفجرة وقنابل صوتية، مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة فوق بيروت والضاحية الجنوبية في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. أما في قطاع غزة فأعلنت وزارة الصحة هناك وصول 7 شهداء و23 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية، مؤكدة ارتفاع حصيلة الضحايا منذ استئناف العمليات العسكرية بعد وقف إطلاق النار إلى 1230 شهيدا و4076 مصابا، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 نحو 73,356 شهيدا و174,185 مصابا. في روسيا قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 21 آخرون في انفجار عبوة ناسفة بدائية بمطعم في موسكو، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 635 مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة. أعزائي المتابعين، بهذا الخبر من روسيا ينتهي هذا الموجز الذي قدمناه لكم عبر أثير الإذاعة الإسلامية. إلى اللقاء.

0: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد بمئة دولار أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793330.
1: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 PM at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. مستمعين الكرام، نرحب بكم من جديد في برنامج Making Ends Meet. هذا البرنامج هو سلسلة من حلقات نقدم فيها إليكم دعماً حقيقياً وأفكاراً مفيدة وحلولاً عملية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. في كل حلقة سنناقش طرقاً بسيطة وفعالة تساعدكم للتعامل مع الغلاء، وكيف يمكنكم الاستفادة من المساعدات الحكومية إلى تنظيم الميزانية والبحث عن الخدمات المناسبة لدعمكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اليوم معنا بالاستديو الدكتور ياسر وكذلك الأستاذ أحمد سوكانو. دكتور ياسر، أهلا وسهلا فيك بإذاعة الجالية الإسلامية.
2: أهلا وسهلا فيك حاج زياد، ومشكرك على الاستضافة.
1: أستاذ أحمد، أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا حاج زياد، شكرا على الاستضافة.
1: إن شاء الله تبارك وتعالى أحبابنا المستمعين، مثل ما قلنا لكم أنه حيكون هذا البرنامج برنامج توعوي صحي. دكتور ياسر، رح بنبلش نحن وياك. الأسبوع الماضي كان يعني أسبوع حافل بالنشاطات الصحية، لا سيما فيما يتعلق بموضوع الديمنشا. كذلك كان الموضوع، ويمكن هلأ كمان الأستاذ أحمد بنورنا كتير عليه، اللي هو موضوع الاهتمام بكبار السن والرعاية الصحية. فإذا مبلش اليوم من حيث المعلومات الصحية اللي هي تتعلق بموضوع الديمنشا، آخر التطورات وآخر المعلومات اللي هي تتعلق بموضوع الديمنشا اللي هي بتهم الجالية، لا سيما أنه اللي يعني حتى يهتموا بالأشخاص اللي إذا كان في عندهم بعض الحالات في البيت أو بعض الأشخاص اللي هن بيعزوا عليهم.
2: تمام. الحقيقة بنشكرك أستاذ زياد. بالبداية حاب أوضح، أنا التخصص تبعي occupational therapist اللي هو علاج وظيفي، فبنهتم بتقديم بعض الخدمات اللي بتساعد الإنسان أنه يعيش مستقل في بيئته، وبكذلك إذا بحاجة لبعض المعينات أو بعض الأشياء المساندة حتى تساعده أنه يتكيف مع ظروف مرضه، سواء إذا صار المرض بسبب كبر العمر أو بسبب إصابة أو بسبب إعاقة يعني. فهاي بس حبينا أنه نوضح شو الأوكيوبيشن الثربي كتخصص وكيف تأثيره على حياة الإنسان. فمنبلش نحكي على مرض الديمنشا. مرض الديمنشا حقيقة لو نحكي فيه من اليوم يعني لبكرة ما منخلص، لأنه موضوع الساعة موضوع مهم جدا. فراح يكون في حلقات قادمة إن شاء الله راح نستضيف فيها بعض المختصين في هذا المرض بالذات. حلو. ليش؟
1: طيب. بداية عليه. دكتور بس نعم. حتى كمان يعني لسيما كبار السن اللي نعم. هني بعض الترمونولوجي بالإنجليزي ما بيفهمها.
2: ديمنشا. الديمنشا هو المظلة الواسعة، واللي بيجي تحتيها مرض اللي هو الإزهايمر، لأنه هو معروف أكثر إشي من أمراض الديمنشا هو مرض الإزهايمر اللي هو بالعربي
1: يعني الخرف. بعض المحلات بيقولوا الخرف مثلاً
2: أو النسيان. بس برضو لما نحكي الخرف برضو في ناس بأخذوها كوصمة عار أو إنه يعني ما بتعاملوا معاه باحترام للمرض. بس هو فعلياً مرض بالنهاية. فلما نحكي على الديمنشا أو اللي هو بيشمل الزهايمر، تخيل انه كنا نحكي دائما انه السبب الرئيسي للوفاة بمعظم الامراض اللي كنا نحكي فيها، دائما كان يتم الحديث عن امراض القلب، كان يتم الحديث عن السرطان كسبب رئيسي للوفاة. المجلات العلمية الطبية الاسترالية طلعتنا بالفترة الاخيرة انه السبب الرئيسي للوفاة هو الديمنشا اللي هو بيشمل زي ما حكيت انه الزهايمر. فهاي بس بتعطيك يعني مؤشر ليش انه هذا المرض مهم جدا انه نتعامل معه.
1: هلا مع الاخذ بعين الاعتبار يعني انه الاعمار بيد الله.
2: طبعا طبعا. نعم. انه صار عندنا اول شيء مثلا في عندك 430 الف حاله في استراليا مصابين في هذا المرض، بيعطيك مؤشر كبير انه يعني عدد الحالات مقارنه لعدد السكان يعني تقريبا نص مليون. بيعطيك كمان برضو مؤشر مهم جدا انه الناس صارت يطول عمرها، بسبب يعني الصحة وظروف الرعاية الصحية المناسبة، وكمان برضو يعني الرفاهية بشكل أو بآخر، فصار الإنسان أنه عمره أطول، وبالتالي راح يترتب عليه وقوع في بعض أمراض الشيخوخة. فهاي كمان برضو واحدة من المؤشرات اللي ممكن إحنا نهتم فيها. أستراليا كدولة يعني إحنا نتوقع أنها aging population، يعني في عنا ترند معين أنه بتشوف عدد المواليد مقارنة لعدد الوفيات، فأنت بتحكي على ناس انه بنتقلوا لمرحله متقدمه بالعمر وما في حدا انه بالمرحله المبكره. هلا فئه كبار العمر بالجاليه العربيه احنا خلينا نحكي بشكل خاص يعني بشكل او باخر مظلومه، خلينا نحكيها بصراحه. ليش؟ اول حاجه انه صارت في فتره معينه انه اجوا على البلد هنا بلشوا بالشغل، اللي بيشتغل بالفكتره واللي يشتغل بالمزارع واللي يشتغل مثلا في بزنس خاص او حتى مع الحكومه، فبلشوا شغل شغل شغل وشيء يوفر هنا وشيء يبعث فلوس على بلاده، يعني حسب انه مرتبط باهله انه يبعث لهم فلوس كذا. فلما وصل لسن تقاعد او سن انه يحتاج فيها الرعايه، الاولاد كلهم مشغولين بشكل او باخر بحياتهم الخاصه، فهو كان يخدم أهله سواء يعني نفسيا أو جسديا، ويكونوا مثلا بالعادة أنه في إحنا نظام الأسرة الممتدة متعودين عليها، بتعرف الأب والجد والحفيد يعني. فهنا لقينا أنه للأسف أنه هذا الكبير بالعمر لقى حاله وحيد، ما عنده هاي الرعاية المفترض أنه الأولاد أنه يقدموا له إياها. هلأ إحنا ما بنحكي إنها كرفاهية، لأنه برضو هنا بتعرف أنه الدولة بتهتم بالموضوع هذا، والدليل أنه في كيرر اللاونس وبيعطيهم مثلا فلوس وكذا، لكن إحنا بنحكي على الخدمات. حتى بوجود الكيرر إحنا بنحكي أنه المفروض يكون في خدمات بتقدمها الدولة من خدمة رعاية المسنين، بمعنى أنه في بيبعتوا لهم سبورت وركر، أنه واحد يقوم بتنظيف البيت، يعمل لهم أشياء مثلا خدمات معينة الكيرر ما بيقدر يقوم فيها. يعني حتى بوجود الكيرر احنا المفروض ان يكون في خدمات تقدم من الدولة. هلا وين كانت المعضلة؟ المعضلة انه في ناس كثير مقدمين على هاي الخدمات لكن ما في enough يعني باكيجز انه صار ابروف. بس قبل اسبوع طلع في خبر عن الحكومة الفيدرالية لما اجتمعوا مجلس السنتس اللي هو مجلس الشيوخ، قالوا انه في صار موافقة على 20,000 باكيج، طبعا فوق 100,000 كانوا مقدمين، بس هلا عملوا ابروف ل 20,000 باكيج. فهاي الباكيج انه يعني خطوة باتجاه صحيح عشان يصير في تقديم خدمات.
1: طبعا هلا بركي الاستاذ
2: هلا استاذ احمد راح يحكينا شوي عن هاي الخدمات وشو الفرق بين الخدمات كبار السن من اللي هي سواء اللي بيقدموها الكومنولث أو اللي بيقدموها الفيدرال على الهوم كير باكيج. فأنا بنقل الميكروفون للأخ أحمد سكانو حتى يحكينا عن الخدمات هاي وعن المؤسسة اللي هي أستراليان هيلث سوسايتي، إنه شو الخدمات اللي بتقدمها للمسنين.
1: هلا قبل ما نبلش بموضوع الصحة، الأستاذ أحمد سكانو اسم عريق ومعروف بأستراليا خاصة بسيدني من أيام زمان، من 20 سنة.
3: الله يبارك.
1: لكن يعني أستاذ أحمد اسمه ارتبط بالعمل الإعلامي، جريدة كذا وكذا وكذا، لكن هلأ انتقل إلى العمل الصحي وخدمات الرعاية الصحية. أستاذ أحمد تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. العمل في المجال الطبي أو الصحي بقالي في حوالي 8 سنوات. الثمان سنوات بنعمل في مجال رعاية المسنين. نعم. ورعاية أصحاب الاحتياجات الخاصة. في أستراليان هيلث سوسايتي أو الجمعية الإسلامية الصحية، هي مؤسسة غير نفعية نون فور بروفيت، والهدف منها هو تقديم أو مساعدة الجاليات الإثنية وخاصة الجالية العربية ل كل الأمور اللي تساعدهم في احتياجاتهم الصحية، من ناحية الهوم كير، من ناحية الديسابيليتي، من ناحية الالايد هيلث، من كل النواحي الصحية. المؤسسة غير نفعية بنساعد فيها الجاليات الإثنية إن هم يلاقوا ويعرفوا طريقهم إزاي نحو المساعدات المحتاجينها في الرعاية الصحية.
1: يعني لما عم نحكي إنه الجاليات الإثنية اللي هي مفتوحة لكل كل شيء.
3: نعم. كل الجاليات الإثنية وكل الجاليات الإثنية كل خدماتنا بدون مقابل مادي.
1: يعني. نعم.
3: وبكون مقابل مادي.
1: نعم.
3: على أساس إن إحنا بنوصل لينك ما بين الناس المحتاجين الرعاية وما بين المؤسسات والهيئات اللي بتوفر لهم الرعاية.
1: أيوة.
3: وكل معظم الرعاية تقدم لأصحاب الاحتياج بدون مقابل منهم. يعني
1: كل يعني عملكم أستاذ أحمد هو عمل استشاري؟
3: لا احنا استشاري وبنعمل لهم لينك بنوصلهم نعم. مع الجهة المتخصصة بيهم. النظام الصحي في استراليا نظام معقد جدا. ان الناس تعرف ايه حقوقها، ايه واجباتها، ايه هو الطريق ان هو يوصل للرعاية الصحية ومحتاجها. اسلوب معقد بشكل كبير جدا جدا، حتى
1: اكثر يحتاج الى خبرة
3: كبيرة. يعني انا شخصيا قعدت اتعلم في المجال ده 3 سنين لغاية ما بدأت افهم.
1: مثل ما كنا عم نحكي مع الاستاذ باسم حمدان بموضوع الهجرة، ولك اللي بدي يفوت على الويب سايت تبع دائرة الهجرة بفوت بدهاليز، بفوت من محل بيطلع بمحل تاني.
3: نفس الشيء في المجال الطبي في الصحي في استراليا، مجال كبير جدا معقد. حتى اكثر الناس خبرة فيه اللي هم الاطباء، هم نفسهم الاطباء اللي هم بيتعاملوا مع البيشنت.
1: هل هو سبب ذلك استاذ احمد انه اليوم كبر العمل يعني بهذا المجال وكثرة الخدمات اللي عم بتقدمها الدولة للمواطنين؟
3: بأمانة الحكومة الأسترالية بتقدم خدمات كتيرة جدا للمواطنين.
1: نعم.
3: ودي لازم احنا اصحاب فضل فيها نقول فيها، يعني ندي الفضل للحكومة ان الحكومة الفيدرالية بتقدم كل المساعدات لكل أصحاب الاحتياج في الناحية الهيلثكير.
1: نعم.
3: مع اختلاف الاحتياج واختلاف الليفل، يعني كل واحد محتاج أشياء مختلف. لكن أنت الناس توصل أنه يعمل أبليكيشن يقدم عشان يطلب رعاية صحية، بيحتاج خبرة كبيرة جدا أن حد يحطه مع الطريق السليم ويتابع مع الحكومة الفيدرالية أن هو يقدر يحصل على الموافقة أن هو ياخد الرعاية الصحية. والحكومة الأسترالية حريصة ان تخلي الناس تعيش في بيوتها اكبر فتره ممكنه واكبر زمن ممكن في خلال بيته، لان استراليا فيها شورت كبير جدا في النيرسينج هوم او فيها اللي هو الريزيدنشال كير. هناك احتياج كتير جدا، ما فيش كفايه اسره، ما فيش كفايه اماكن للناس تروح تقعد في النيرسينج هوم. فبالتالي الحكومه بتساعد وبتآزر الناس وبتقدموا خدمات ان يفضل الناس دي مكرمة في بيوتها مع تقديم المساعدة الصحية اللي هم محتاجينها عشان يخليهم عايشين اندبندنت، يعني عايشين معتمدين على انفسهم. ودي مجال كبير جدا جدا جدا ومتاح لكل الناس اللي هم فوق 65 سنة. فأي فرد من جالياتنا العربية فوق 65 سنة او جالة بشكل الاثنيك كوميونيتي بشكل عام فوق 65 سنة من حقهم ان هم يقدموا يطلب assessment، يعني تقييم حالته الصحية. وبالتالي مع تقييم حالته الصحية الحكومة بتقدمهم حسب احتياجه في هناك ليفل مختلف من المساعدات للأفراد.
1: So any person reach the age of 65 years and above he's eligible to يعني apply. Ask for a process in order to get that funding as a aged care.
3: مزبوط. من 65 سنة
1: وطالع
3: يكون 65 years old and more and one day permanent resident or Australian citizen must be a permanent resident or Australian citizen ويكون من المقيمين دائمين في استراليا. يعني في ناس كتير بيقول لك اعمل الخدمات دي واطلع اعيش في لبنان او في مصر او في الاردن، لا بيتسقط عنه الخدمات.
1: So that's a condition to condition. be
3: لازم يكون
1: Australian resident and has permanent visa.
3: مزبوط.
1: But as a visitor or anyone
3: not allowed to have the services لأن كلها funded by federal government. تمام.
1: كنت عم بتكفي عم بتقول إنه إذا حدا بده يقدم ويروح يعيش مثلا خارج
3: في ناس كتير أو بتفكر ولا أقدم وأخذ دوري وأروح أعيش برا البلد وبالتالي لما يديني خدمات أرجع أستراليا. ده برضو لازم يكون مقيم في أستراليا ولازم يكون عنده متابعة مع طبيبه اللي هو الفاميلي دكتور على أساس إن بيبقى فيه health report من الدكاترة للتقديم. فلو خدنا الخطوات تسلسل، يعني تسلسل خطوات نتبعها مع اللي هم محتاجين الرعاية الصحية، طبعا بيتصلوا بالمؤسسة عندنا. أما بيتصلوا بينا إحنا إذا هو عنده رعاية صحية ومحتاج حد يقدم له المساعدة أو يدي له services، فإحنا بنوصله مع service provider accredited service provider. يعني معناها أن الaccredited دي معناها أن الحكومة الأسترالية معترفة بالمؤسسة دي إما يوفروا الخدمات للناس المحتاجة الرعاية الصحية في بيوتهم.
1: طيب سؤال، أنتوا بالنسبة لكم أستاذ أحمد عم بتقول أنتوا بتوجهوهم وبتوصلوهم.
3: نعم.
1: طيب يعني الواحد لوحده إذا كان ما بده ياخد هالخدمات بيقدر بيمشي بهالبروسس لوحده؟
3: اكيد
1: بيقدر.
3: اكيد احنا بنساعد وبنجايد الناس، يعني بنديهم دايركشن يروح يشتغل مع مين، مين المؤسسات اللي عندها خدمات افضل من التانية، مين المؤسسات اللي هو محتاج خدماته بالذات، يعني يعني كل واحد عنده احتياج خاص بيه يختلف عن التاني. فبالتالي نشوف ايه المؤسسة اللي ممكن تساعده ان هو ياخد الخدمات هو محتاج لها.
1: هلا مطلوب بالمستقبل نحن يعني خاصة الدكتور ياسر انه يعني هالموضوع كلياته من بدايته لاخره، موضوع الاسسمنت، موضوع الريكويرمنتس، موضوع الكونديشنز، موضوع الايج، موضوع كل هذا الموضوع نفوت فيه ونبحث فيه ما حنقدر نغطيه بس بحلقه واحده.
3: موضوع كبير جدا.
1: نعم
3: نعم.
1: طيب هلا بس بالنسبه للموضوع اللي كان عم بيحكي فيه الدكتور ياسر انه هلا الحكومه الفيدراليه خصصت 20,000 باكيج هلا. نعم. يعني باختصار فيما يتعلق بموضوع الفيدرالي والستيت.
3: تمام. خلينا اتكلم اقولك من خبرتي وبمنتهى الصراحه، الحكومه الفيدراليه عندها باكيت معين من الفند، يعني بيحط فند للإيجيكير. الباكيت ده الباكيت بتاع الفند ده بيقول مثلا حاطط 1-3 بليون دولار للناس اللي هم فوق ال 65 سنه للهوم كير باكيج.
1: نعم.
3: او السي اتش اس بي اللي هو كومن ويلث هيلث سبورت بروجرام. الحكومة بتستنى لما واحد يتوفى، خلينا نحكيها بمنتهى الصراحة، ويدي الباكج لواحد تاني. فهو لو عنده مبلغ معين المبلغ ده ما بيزيدش، فبيستنى. عشان كده مدة الانتظار ما بين سنة ل 18 شهر. يعني لو واحد اليوم قدم على هوم كير باكج بيقعد منتظر الابروفال بتاعه، ممكن يجيله ابروفال بعد 3 شهور. ابروفال مين يوافقوا له يديله باكج بس ما فيش فلوس لسه.
1: أيوة.
3: يعني داز نوت اساين ا باكج. هم مرحلتين، المرحله الاولى ابروفال، مستر اكس مستر فلان او مسز فلان دي من حقها بعد ما عملوا لها اسسمنت ان هي تاخد هوم كير باكج ليفل. الهوم كير باكج هم 4 ليفل، اول نوفمبر هتتغير هتبقى 8 ليفل وهنحكي فيها بعدين.
1: اول نوفمبر هذا الموضوع،
3: اول نوفمبر القادم هيبقى 8 ليفل، لكن الان هم 4 ليفل، ليفل 1 2 3 اند 4. تمام. فبالتالي في مبلغ محدد لكل الهوم كير باكج في استراليا، لكل الحكومه، لكل الجاليه الاستراليه، لكل الجاليات. لما ما فيش فند بيستنى لما واحد توفاه الله وبيدي الفند ده لواحد تاني. هذه اول خطوه. الخطوه الثانيه عشان كده الويتنج ليست بتاعة الاسايمنت يعني الباكج بتقعد لها ساعات 18 شهر. وفي ناس بتتوفى قبل ما يجوا الابروفال، قبل ما يجوا الفلوس. فدي نقطة مهمة جدا. فاتفضل بيه الدكتور ياسر، وهو ان الحكومة الفيدرالية عملت زيادة فند ل 20,000 باكج.
1: هيدا لتقصير مدة الانتظار.
3: الله يفتح عليك.
1: أيوة.
3: فبالتالي الناس اللي هي قاعدة منتظرة، وزي ما الدكتور ياسر قال يمكن الناس المقدمة فوق 100,000 باكيج محتاجين، لكن الحكومة ما عندهاش فند، ما عندهاش فلوس كفاية، فحطت 20,000 باكيج بس في الميزانية الجديدة إن هي تديها للناس اللي هم على الويتنج ليست. واللي على الويتنج ليست اللي هو بقى له فترة أطول، يعني هم دايما بدوا للفترات أطول. لكن هنا في نقطة مهمة جدا أنا أحب أذكرها هنا. إن بأمانة هو ما إيجيكير أو وزارة الصحة الأسترالية متفاهمين إن في ناس محتاجين رعاية وبسرعة، فإحنا في ناس ساعدناهم إنهم أخذوا الأبروفة بتاعهم خلال 3 شهور. على أساس إن إحنا بنقدم تقارير طبية للما إيجيكير، بنقدم تقارير طبية وبنقدم تقارير من الدكاترة ومن النيرسز وإلى آخر، بتقول إن الحالة صعبة جداً وان حاله الماديه لا يستطيع انه يصرف على نفسه من جيبه لانه حالته الماديه مش متيسره. فبالتالي احنا ساعدنا ناس كتير ان ياخد الهوم كير باكج تبعه خلال 3 شهور من الابروفال. ودي حاجات مش اي حد يعرفها بسهوله. احنا بنتواصل مع المسؤولين في ما ايجوكير وبنشرح لهم الحاله وبنتابع معاهم على اساس نحصل على موافقه اسرع، لان الشخص فعلا محتاج لرعاية صحية وحالته المادية لا تسمح له أنه هو يدفع من جيبه أن يأخذ الخدمات دي مقابل
1: يعني فيز. في ببعض الحالات أنه بيصير عملية تسريع للمعاملة.
3: تمام.
1: لأجل يعني المباشرة بالخدمات والحصول على التمويل، لكن هي بشكل عام يعني تقريبا الأفريج هو مثل ما عم تحكي
3: من 12 ل 18 شهر.
1: 18 شهر. طيب دكتور ياسر، بالنسبة لموضوع العلاج الوظيفي والاستقلالية في البيت وإذا كان بحاجة إلى مساعدات حتى يتكيف مع ظروف مرضه، اليوم بهيك محلات من حيث الرعاية الصحية وين دوركم أنتو كمعالجين يعني وظيفيين بيدخل بهذا الموضوع؟
2: تمام. أول حاجة كتعريف زي ما حكيت لك للعلاج الوظيفي، إنه في عنا إنسان وعايش في بيئة معينة، وكيف تأثير البيئة على الإنسان وعلاقة الإنسان مع البيئة اللي عايش فيها. ففي مقولة يعني كنا نستشهد فيها إنه لا يوجد إنسان معاق ولكن يوجد بيئة معيقة. فممكن إنه البيئة هي اللي بتعيق الإنسان من ممارسة نشاطاته. فلما يكون عندي مثلا كبير السن مش قادر يطلع للدرج، فبنعمل له ياك رامب. ممكن في بالحمام بده بعض التعديلات، انه يصير مقابض معينه او نزيل له مثلا بعض الاشياء اللي ممكن انها تساعده، نزيل له بعض الاشياء اللي هي بتعيقه مثلا في حركته داخل البيت، انه بطل يقدر يرفع رجله مثلا. او يبطل يقدر انه يمسك مثلا الشباك او شيء زي هيك. فاحنا بنحاول نعدل البيئه اللي هو عايش فيها حتى تصير اكثر مرونة وقابلية على أنه يتعايش معها. فهاي التعديلات بسموها الهوم موديفيكيشن، أنه التعديلات في البيت بحيث أنه هذا البيت يصير أكثر استعدادا، لأنه زي ما حكى الأستاذ أحمد أنه الحكومة بتهتم أنه الإنسان يظل عايش في بيته وأنه يأخذ الخدمات طالما هو عايش في بيته، لأنه ما ينتقل طيب على بيت ثاني. فهاي بالدرجة الأولى اللي هي أول شيء التعديلات داخل البيت وبعض الأدوات المساعدة أو المعينات، بمعنى أنه مرات بده كرسي للحمام، مرات بده ويلتشير، مرات بده سكوتر، مرات بده مثلا مقبض معين عشان مثلا ما بقدرش أنه يتناول شغل عن الأرض. فهاي الأشياء اللي كمعينات أنه بده يستعملها حتى يقدر أنه يمارس أموره اليومية، بالإضافة طبعا للأشياء التكنولوجية الحديثة، يعني مثلا ممكن ينحط له جرس ألارم معين مثلا حتى يقدر أنه يستنجد بحدا أو كذا. فمن ضمن الأشياء هاي إحنا بنكتب لها بسموها الأسيستيف تكنولوجي، يعني اللي هي الأشياء المساعدة التكنولوجية بحيث تساعد الإنسان على أنه يعيش في بيئته بشكل سليم وآمن. يعني فهاي أنه شغلات خارجية. هلا من الشغلات الثانية اللي إحنا برضو بنشتغل مع المريض عليها ومع الكيرر على أساس نشوف أنه مثلا شو مستوى الخدمة. لما نحكي إحنا بدنا استقلالية، الاستقلالية تشمل أنه الإنسان يكون يمارس حياته الطبيعية 100%، يعني ما بدهوش ولا مساعدة لا من شخص ولا من آلة أو أداة. وبالمقابل أنه بتلاقي إنسان بحاجة ل 24 ساعة خدمات، يعني بمعنى أنه بقدرش يعمل أي شيء لنفسه. فبالتالي بده يلاقي حدا أنه يطعميه، حدا يغير له، حدا مثلا يحممه، حدا يقص له العشب، حدا مثلا ينظف له البيت. فما بقدر يسوي ولا شيء. فإحنا بنحكي عن النسبة الاستقلالية 100%، أنه بمارس كل حياته بدهوش ولا أي مساعدة من حدا. وبالمقابل في شخص بده 100% مساعدة، بمعنى أنه هذا الإنسان إذا تركته لست ساعات بجوز أنه يموت، لأنه ما في حدا يعني. فهاي نقطة أنه لازم يكون في عنا عدد ساعات. طبعا زي ما حكى الأستاذ أحمد بالنسبة لموضوع الباكج، كان عندك كل باكج بيختلف عن الثاني بدرجة الصعوبة، يعني كل ما كان الرقم أعلى اللي هو ليفل 4 مثلا، بكون درجة الصعوبة ودرجة المساعدة اللي بتطلبها هذا الشخص حتى يقدر يعيش حياته بتكون أعلى. فبالتالي
1: فإذا هو تحديد الليفل هو مرتبط بعملية الاسسمنت، البروسيس اسسمنت.
2: نعم. يعني مثال بسيط بس انه خلال فترة الانتظار كان الشخص هذا مقدم على ليفل معين، صار عنده جلطة، صار عنده وقع، انكسر الحوض تبعه، انكسر الحوض تبعه. فبالتالي صار عندنا ديسشارج سمري مثلا من المستشفى، جبنا انه حالته صارت أسوأ، فبالتالي ما في يرجع يقعد بالبيت زي ما كان اول. فهون الحالة هاي انه بنحكي مع شركة اللي هي قدميت له الخدمات، وبنتواصل مع الايج كير بحيث انه يسرعوا له بالباكج، لانه احنا فعليا مرات بالمستشفى، انا بداوم باحد المستشفيات هنا، ما بنقدرش نعمل له ديسشارج، لانه فعليا ما بتقدر تعمل له ديسشارج لانه خروجه للبيت مش امن. فبالتالي ما بيقدر يطلع درج، ما بيقدر يعمل شغله. وفي هاي الحالات اذا ما حطينا خدمات مباشره له قبل ما يطلع على الكوميونتي، ما بنقدر نعمل له ديسشارج. فهنا بيجي دور برضو بعض المؤسسات حتى تسرع في الابروفال ويبلشوا انه يعملوا له الخدمات الخدمات حتى لما يطلع على البيت يلاقي انه هاي الخدمات صارت موجوده. فهنا فتره الانتظار اللي هي 18 شهر احتمال انها تصير 3 شهور وبليفل اعلى لانه صارت الحاجه اسوء
1: تغيرت الوضع. نعم. طيب السؤال بالنسبه لانت ذكرت انه هوم موديفيكيشن، هاي الشغلات اللي هي المساعدات اللي انتم بتطلبوا انه تحسينها بالبيت لتكون ضمن الخدمات او احتياجاته بالبيت.
2: نعم.
1: هذا بيكون ضمن الباكيجز اللي هي بتنعطى للايج كير ولا بمحل تاني؟
3: الدكتور ياسر تفضل وقال على الهوموديفيكيشن، ودي احتياجات مهمه جدا للناس. نعم. ان هم بيديسشارج من المستشفيات ومحتاج يطور بيته حسب احتياجاته الجديده من حالته الصحيه.
1: نعم.
3: الهوموديفيكيشن من الباكيج، نعم، من ضمن الباكيج بتاعه اذا من ليفل 1 ليفل 4 بيبقى فيه هوموديفيكيشن. في حاجه مهمه جدا استاذي وهي اسمها السي اتش اس بي اللي هو كومن ويلث هيلث سبورت بروجرام. الكومن ويلث هيلث سبورت بروجرام هو ده البدايه قبل بدايه الباكيج. يعني معظم الناس اللي هو بيروح مستشفى بيطلع من المستشفى أو واحد في بيته محتاج رعاية بسيطة سهل جدا الحكومة بتديله مباشرة أبروفال في CHSP اللي هو Commonwealth Health Support Program. المشكلة في البرنامج ده إيه؟ البرنامج ده الحكومة بتديه يعني زي بتوزع لوليز، يعني بتوزعه. لكن المشكلة فيه خلاص أنت عندك أبروفال، للأسف ما فيش بروفايدا عندهم فلوس. خلينا فاهم عشان في ناس كتيرة من جالاتنا العربية والجال الإثنية مش فاهمين النظام.
1: يعني as a package it's there but there is no funding.
3: لا لا لا لا لا هو مش باكيج، هو خطوة أولى بالبداية. خطوة أولى قبل الباكيج.
1: نعم.
3: هم في نوعين من الفند. الفند الأولاني اللي هو CHSP. الفند الأولاني ده اللي هو البداية جدا للخدمات، وبتبقى فلوسه حوالي $7,000 في السنة.
1: وهذا اللي هو بيغطي الهوموديفيكيشن؟
3: لا، هو الاثنين بيغطوا هوموديفيكيشن. CHSP بيغطي والهوم كير باكج
1: يعني
3: بيغطي.
1: يعني احنا عم نتعلم منكم هلا.
3: بيغطوا الاثنين.
1: نعم.
3: لكن ايه الفرق بين الاثنين؟ بتلاقي واحد مثلا يقول لك ايه، انا عندي ابروفال عشان اعمل هوموديفيكيشن، تمام، وبتصل بالشركات بيقول لي انا ما عنديش كاباسيتي ان انا اخدمك. طب ازاي انا عندي ابروفال وما عندي، والشركه اللي بتصل بيها ما عندهمش كاباسيتي وما عندهمش امكانيه يخدموني؟ طب ايه لازمه الابروفال؟ ملوش لازمه. ايه السبب في النقطه دي؟ ودي الناس كتيره مش فاهماها. في السي اتش انا هحاول اشرحها قد ما اقدر بسهوله. السي اتش اس بي الفلوس بتبقى مع البروفايدر مش مع الشخص اللي عنده الابروفال. يعني
1: البروفايدر اللي هو الشركه، يعني
3: الشركه. يعني مثلا احنا عندنا في كوينزلاند عندنا ابروفال CHSP ابروفال، مش في سيدني، كويس. في كوينزلاند الفلوس دي بتروح لنا كل شهر مبلغ محدد. المبلغ ده انا اوريدي عندي زباين بصرف عليهم كل شهر المبلغ المحدد. فلو جاني واحد زياده يقول لي انا محتاج خدمه زياده ما اقدرش اخدمه، ما عنديش فلوس ليه؟
1: طب كيفية توزيع المال على هذه الشركات؟ يعني اليوم هذا المال عم بيجي من الحكومة. نعم. وعم بتقول أنت أنه بمحل من المحلات أنه البروفايدر ما بيكون عنده مال.
3: صح.
1: وهو يوزع. كيفية توزيع المال من الحكومة كمان على الشركات، أو كيفية حصول هذه الشركات على هذه الأموال؟
3: ده جراند خاص بذاته مش تبع الهوم كير باكيج.
1: يعني كل شركة بتقدم عليها
3: لوحدها؟ طبعا كل شركة بتقدم عليها. كل شركة بتقدم عليها وبيبقى عنده أبروفال أنه هو يعمل CHSP وبيديله مبلغ في السنه، مثلا بيديله $1,000,000 في السنه مقسم على 12 شهر.
1: نعم.
3: فيبقى كل شهر مثلا بيبقى كل شهر حوالي 80,000 في الشهر. ال 80,000 دولار بيبقى عنده كام زبون بيعملوا خدمات؟ بيبقى عنده ب 80,000 حوالي 10 زباين.
1: ايوه.
3: فلو جاله نمره 11 ما يقدرش يخدمه لانه ما عندوش فلوس. ما عندوش مصاري. كويس.
1: نعم.
3: غير الهوم كير باكج. الهوم كير باكج بيبقى المصاري في الحكومه للشخص نفسه.
1: أيوة.
3: العكس
1: كأنه محطوطين ببنك وهو بيصيب يسحب منه مثلا.
3: الله كأنه الله خلينا نسهل بقوالي ده صح. يبقى المصاري محطوطة عند الحكومة الفيدرالية، بيقول ان مستر محمد او مستر جورج او ابراهيم او اي حد عندهم كير باكج ليفل 4 مثلا. ده ليفل 4 63,000 في السنة. يبقى هو عنده $63,000 في السنة كل مقسمين على 12 شهر، فكل شهر عنده يصرف 3000 دولار مثلا او 4000 دولار في الشهر. تمام. فدي فلوس محطوطه، فهو عنده حريه ان هو يروح من شركه لشركه. انا مبسوط مع شركه اي، خلاص يبقى فلوسي شركه اي بيعملوا كليم على اللي هم بيصرفوه عليا. انا مش مبسوط منهم، بروح شركه بي، شركه بي فالمصاري دي مع الحكومه الفدراليه مخصصه لمستر فلان او فلانه.
1: يعني عندك نوعين من الباكيج اللي هو الشخص،
3: نوعين من الفند،
1: من الفند
3: يا اما هوم كير باكيج
1: او
3: سي اتش اس بي. سي اتش بي ده بيبقى مع البروفايدر مش مع الشخص. فالشخص يروح يعمل شوبينج يشوف مين البروفايدر اللي عنده مصاري عشان يعمل لي خدماتي.
1: وكل واحد بيقدر يحصل على هدول النوعين من الفند ولا بيحصل على واحد دون واحد؟
3: لا لا، حسب احتياجاته.
1: حسب احتياجاته.
3: نرجع تاني للاحتياجات. لو هو كل واحد اول ما يطلع من المستشفى، معظم الناس بيخش المستشفى يطلع يقول انا عايز هوم كير باكج، وهو في المستشفى بيقدموا له على هوم كير على سي اتش اس بي، وبيعمل ابروفر سريع. ده ابروفر بتاعه بياخد حوالي 4 أسابيع لـ6 أسابيع.
1: فاذا البدايه بتبلش من عند الشخص، هو بيطلب.
3: تمام. او احنا ممكن نساعده يقدم. احنا كاستراليا هيلث سوسايتي بنساعد الافراد ان هم نقدم لهم على ال سي اتش اس بي او الهوم كير باكج. ولكن النصيحه اللي بقولها للناس اللي عندهم سي اتش اس بي، نصيحتي للناس دي كلها ان هو يقدم على هوم كير باكج.
1: هوم كير باكج،
3: لان السي اتش اس بي معظم الناس عندهم ابروفال. احنا بنتصل بين ناس كتير عنده ابروفال بس مش لها سيرفيس بروفايدر. وهنا مش بقول سيرفيس بروفايدر ان هم سيئين، لا، هم ما عندوش فند. يعني هو
1: مش طالع بايده شيء،
3: مش طالع بايده الفند الالوكيت ليه، الفند اللي محطوط له شهريا صرفه. بيصرفوا على ناس زباين عنده، فما يخش زبون تاني. تمام. اللي انا انصح فيه جالياتنا ان هم من الان اللي عنده سي اتش اس بي احنا مساعدين نساعدهم يتصلوا بينا من خلالكم، وان احنا نساعدهم يابلاي على هوم كير باكج. لان بياخد مدته زي ما قلنا، بياخد من 12 لـ18 شهر او حسب الاحتياجات. فخلي ياخد مدته وهو في السي اتش اس بي، وده احنا نساعدهم ازاي يقدموا عليه ان هو يقدم على هوم كير باكج. وزي ما الدكتور ياسر اتفضل وحكى المهم قوي، انا النهارده عملوا لي ابروفال انا ليفل 2، بس الليفل 2 عدى 12 شهر فانا حالتي الصحيه
1: اساءت.
3: فانا محتاج اعمل ري اسسمنت عشان ابقى ليفل 3 او 4. لان انا بعد ما فيش واحد بيقعد 12 شهر بنفس حالته الصحيه، اكيد بيحصل فيه ديكلاين، فيها بيحصل بتسوء عن البدايه.
1: طيب دكتور ياسر، هلا استاذ احمد سكران عم بيقول انه فيما يتعلق بمده الانتظار، وهذا مده الانتظار بعد ما انه يقدم يعني. بس كمان اسا رجعنا للمرحله الاولى اللي هو عملت له discharge from the hospital and he asked to be يعني taken care of. يعني عم بيقدم، عم بيقول انه انا بحاجه لرعايه صحيه قبل ما يوصل لعند الاستاذ احمد. ف كمان انتوا هون في عندكم مده انتظار يعني البيبر ورك كيف بتصير؟
2: شوف هلا احنا بالعاده بيصير عندنا ديسشارج سمري للشخص لما يخرج من المستشفى، بتعمله مرات السوشيال وركر بالتعاون طبعا مع الدكاتره عشان يشوفوا شو بالضبط. يعني انه بده يتابع مع دكتور العائله مثلا عشان الادويه، بده يتابع مثلا مع فيزيو اذا بده يطلع يعمل فيزيو برا المستشفى، بده اشياء. فشو الخدمات يعني اللي ممكن يعني ميلز اون ويلز، مرات بده بحاجه انه حدا يقدم له، حدا بده يرعى يعني حتى البيت اللي عنده ممكن فيه بده حدا يرعى له اياه حتى فتره ما انه يصير له ريكفري، ماشي، انه يعني يتحسن نوعا ما. فلكن خلال فتره هاي اعاده التاهيل هي بكون في تقدم له، يعني قدموا له الطلب هذا. بتساعد الديسشارج سمري بحيث انه تسرع العمليه، لانه فعليا حالته ساءت عن ما انه قبل ما يقدم اذا كان اوريدي مقدم، او اللي ما قدم بالمره برضه بخلوه له يقدم يعني. ففعليا انت بتساله انه هل قدم قبل الايج كير او لا. يعني بتلاقي ناس كثير صار عمره 70 و80 سنة وبعد مش مقدم. فيعني هاي مشكله انه بعدين مش حاسب حسابه لك انا ما احتاجته. والحمد لله يعني اذا صحته كويس ومش بحاجه، بالعكس احنا يعني بنرفع له القبعه. لكن هنا انت بتعرف انه مع تقدم الانسان بالعمر بتزداد احتياجاته، بيزداد حالته سوء. يعني ما في شيء تحسن، بالعكس بتصير حالته للأسوأ. يعني كانوا يتعوذوا من ان ارد الى ارذل العمر. يعني وبلغ قد بلغت من العمر عتية، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. يعني إنه في حالات كثيرة إنه لما الإنسان يتقدم بالعمر بتضعف قوته، بيزداد أمراضه، فهاي الأشياء برضو بشكل أو بآخر بتأثر على ممارسته لحياته اليومية. فإحنا إيش اللي بنعمله بالأسسمنت؟ إنه نشوف كمية الاعتمادية، يعني عكس الاستقلالية إذا بنحكيها، قديش هو معتمد على اللي حواليه بتقديم الخدمة، بده حدا زي ما حكيت لك يساعده بالحمام، بده حدا يساعده بالأكل، بده حدا يساعده مثلا بالتنظيف، بده حدا يساعده بكل الخدمات اللي بنقدم له إياها داخل البيت حتى نقدر إنه يساعده إنه يضل عايش حياة كريمة. يعني بهمنا برضو إنه يعيش حياة كريمة. هلا في قضية مهمة برضو بجزء الأستاذ أحمد يحكي عنها، اللي قضية أول شيء إنه في شورتج بالنسبة ل البروفايدر، في شورتج بالايج كير وركرز. يعني احنا فعليا انك تلاقي ناس يعني بيقدموا الخدمه هاي من قلبهم، يعني كسبورت وركرز شيء مهم جدا، واحنا مش ملاقيين. يعني في شورتج بالنسبه للموضوع هذا بشكل كبير. يعني اوكي ممكن تلاقي زي ما حكى لك انه حتى اذا وجدت الفلوس يعني ممكن عند البروفايدر، بس للاسف مرات بتلاقيش انه عنده كفايه موظفين او يعني سبورت وركرز انه يغطوا الساعات الموجوده عند الشخص. لانه في قضيه مهمه بعدد ساعات الايج كير، يعني في بعض الباكيجات بالذات مثلا باكيج 1 او 2 بتكون على ساعات قليله، فبالتالي بقول لك انا مش مستعد والله احرك سيارتي واروح عشان ساعتين اروح مثلا اقدم له خدمه مثلا وارجع، بعدين بده يكلفني بنزين، بده يكلفني كذا، بعدين على شغل ساعتين، لانه عدد الساعات قليله مرات بكونش يعني ذات جدوى انه للسبورت وركر انه يشعر انه في اهميه وحتى انه يطلع ويعمل الخدمه هاي. كمان برضو قضيه مهمه جدا انه تعاون الاهل بالموضوع هاي. يعني احنا بنقول انه برضو يعني بالنسبة للأهل، يعني فعليا بشكل أو بآخر إما بكونوا عامل مساعد، لأنه أنت بالنهاية بدك تشتغل مع الفاميلي، يعني أنت بتأخذ الفاميلي كلها أزا باكج، يعني ما بتشتغل مع المريض كذا، فمرات الأهل نفسهم بصعبوها على لا. يعني إحنا بنعرف بمفهوم الرعاية بشكل عام بأستراليا سواء الاندي آيس أو الإيج كير، في إيش اسمه عنا كنترول آند تشويس، يعني كل إنسان عنده حرية بالاختيار وانه يتحول كذا. بس لكن نوعية الاختيار برضو صارت عنا مشكلة، انه في ناس مثلا بيدوروا على منافع مادية، في ناس بيدوروا على منافع مثلا ممكن انه بده خدمات ثانية مثلا ما بيغطيهاش الباكيج كذا، فهذول بيوجعوا راس البروفايدر. بنفس الوقت برضو يعني صار في نوع من الاستجمع على الفيلد هذا، يعني صرت انت مرات تستحي تقول انه والله انا بشتغل بالايش كيرا وبالاندي ايس. ليش؟ لانه صار في سمعة سيئة على
3: للأسف
2: يعني. أنا بقول لك هذا الموضوع لأنه فعلا أنه خدمة كبار السن هو أجر وأجرة. يعني هو أجر وأجرة بمعنى أنه في أجر عند رب العالمين للناس اللي بيأدوا حقه، بنفس الوقت في أجرة أنه الدولة قاعدة بتدعمه، وزي ما قالك في ضخلة الفلوس هاي لتقديم الخدمات بشكل محترم، لكن بدك ناس اللي تتعاون وتقدر أنها تحصل الخدمات المناسبة من الناس اللي ثقة يكونوا، وبنفس الوقت كمان يكون عندك نوع من مخافة رب العالمين يعني في الموضوع هذا. فهاي قضية أنه شو بنعمل كمثلا عند خروج الإنسان من المستشفى.
1: طيب دكتور أحمد وأستاذ ياسر، يعني الوقت مر بسرعة، صرنا تقريبا قبل صلاة المغرب بخمس دقائق، يعني هلأ إن شاء الله تعالى يعني مستمرين كل أسبوع إن شاء الله بنقولهم للمستمعين حنكون معكم، وحيكون في معلومات أكثر، وحيكون في يعني مجال مثل ما حكينا بالبداية إنه اللي بده يتصل بيقدر بيتصل فينا ويأخذ المعلومات ويسأل السؤال اللي بده إياه. يعني بالختام أستاذ أحمد، نصيحتك قبل ما ننهي برنامجنا نرجع للدكتور ياسر قبل ما ننتقل لأذان المغرب.
3: أنا عندي نصيحة إن شاء الله نحكي فيها بتفاصيل المرة الجاية إن شاء الله. النصيحة أن بقول لجليتنا اللي هم من أصول اثنية زي حالاتي أنا وحضرتك والدكتور ياسر، إن مش عيب ومش حرام إنه يطلب مساعدة من الحكومة. في ناس بياخدوها بناحية من العادات والتقاليد إن أنا عيب أطلب مساعدة، أو إن أنا مستحي أطلب حاجة ومستحي حد يجي يزورني في بيتي ومحبش حد غريب يخش بيتي. الكلام ده لازم نتغير، لأن كلنا محتاجين مساعدة لما بنوصل لسن معين وبنوصل لحالة صحية محتاج مساعدة.
1: اليوم الدولة فتحت لك مجال عم
3: تمام.
1: لك
3: ها الناس كتير يعني. جدا من جالياتنا وبسمعها وبيتكلموا معايا فيها. لا أنا ما بحبش حد يزورني، أبعت ما بحبش أدخل حد غريب بيتي. أنا بقول للناس دي أرجوكم أنت انشغل كأسترالي، انسى انت ايه عاداتنا في دولنا، لان عاداتنا في دولنا انا براعي والدتي ووالدي في البيت لغايه ما ربنا ياخذ ودعتهم، دي عاداتنا هناك. استراليا ما فيهاش عادات دي، وكل اولادنا مشغولين وكل اولادنا بيشتغلوا وعندهم التزامات اسريه. فارجو من الام والاب وخصوصا ان السن بتاعنا او السن المعظم اللي محتاجين الخدمات دي اللي هم المهاجرين من اصول عرقيه يعني وصلوا لسن معين الان محتاجين المساعده. فارجو ان يبدا تغيير الفكر وتغيير العادات والتقاليد اللي احنا جايين بيها من دولنا، لان الصوره تختلف تماما عن دولنا اللي احنا جايين منها. وده موضوع اتمنى اساعد فيه اكتر واساهم مع الناس اللي هم شايفين ان هو عيب ان هو دخل، ويقول للابناء ان بكره امك وابوك محتاجين خدمات، محتاجين رعايه، وانت عندك بنت اولادك وجوزك وبيتك. فده بيأثر وبيعمل نوع من التفكك الاسري بشكل كبير جدا جدا جدا.
1: كمان اضافه على ذلك مثل ما حكى الدكتور ياسر اليوم كمان، انه الابناء لما بيشتغلوا وبيهتموا برعايه يعني امهاتهم وابائهم، هذا من بر الوالدين
3: أكيد.
1: يعني اللي عنده مجال انه يساعد ويخدم هذا يعني حق الوالدين عليه
3: أكيد.
1: عرفت كيف علي؟ فالإنسان لا يبخل بهذا الموضوع. دكتور ياسر، بختام حلقتنا لليوم نصيحتك.
2: والله نصيحتي زي ما حكينا خلال الحلقة، أنه دائما أبدا أنه ما نستحق

0: مساعد بالوقت المناسب. يعني زي ما حكى إذا في انتظار طويل خلني أطول يعني أطلب المساعدة من هسه وبعدين لما يلحقني الدور ممكن إنه يكون في حاجات أخرى، بس أتليس إنه أنا مسكت دور على الانتظار يعني. نعم. ما أخلي حالي لآخر منت وبعدين أقول والله لو إني قدمت لك هذا، لأنه صراحة يعني كل ما العمر بمر بالضبط. نعم. يعني ولما يحصل الواحد على الهوم كير باكج بده يضل ياخذ الهوم كير باكج لحد ما ربنا ياخذ امانته. ففعليا انه اذا استفدت منه في فتره قريبه وبعدين بلشت كل ما زدت بالعمر وزادت الاحتياج بزيد ايش الخدمات. فاحنا نعم. بالنهايه بنتمنى انه الشخص يعيش في بيته معزز مكرم، يمارس طقوسه اليوميه، عباداته، صلاته، كل ما بده في بيته. لكن بيجي واحد بيقول لك والله انا ما بدي احط ابني او سوري امي او ابوي بالنيرسينج، ما حدا حكى بالنيرسينج هوم، بالعكس حتى في انتظار على النيرسينج هوم وريزيدنشال من اصعب الامور.
1: خذ
0: مساعده من الدوله. نعم. وانت خذ راحه لك يعني بالفتره اللي بيكون في رعايه واحد واحد.
1: اليوم تكاليف المعيشه اليوم بهالبلد
0: مش يعني سهل يعني. لما تجي كلينر والله تحط له مثلا $60 على الساعه، في هون الدوله بتساعدك بالاشياء اللي انت ما تقدر تقوم فيها. بده مثلا علاج طبيعي بيجي واحد يعمل له علاج طبيعي بالبيت، بده مثلا مساعدة ممرض يجي يعمل له تغيير للجرح مثلا إذا بده شغلة معينة، برضو مواد مساعدة. نعم. أنا بركز على المواد المساعدة، مرات بتخلي البيئة أسهل يعني تخلي الأمور يعني نوعا ما يعني آمن يعني بشكل أو بآخر.
1: نعم. طيب دكتور ياسر أنا بدي أتشكرك كتير، أستاذ أحمد كمان بدي أتشكركم كتير، أحبابنا المستمعين بتمنى أنه تكونوا استفدتوا معنا لليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج Making Ends Meet، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات والأفكار والخطوات التي قدمناها لكم. وإن كان لديكم أي استفسار حول هذه المواضيع يسعدنا تواصلكم معنا. ابقوا معنا على تواصل، وتذكروا أن الخطوات الصغيرة ممكن أن تصنع فرقاً كبيراً في إدارة تكاليف المعيشة. شكراً لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أهل الفنج وأهل السيد ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة نجاح الفنج رحمها الله. أرملت الحاج مروان السيد رحمه الله أولادها محمد في لبنان، وفي أستراليا المهندس وليد وزياد السيد. ابنتها سوسن السيد الحواط زوجة الحاج غسان الحواط. أشقاؤها غازي محمد وفؤاد الفنج، ظافر ونعيم السيد، والمرحومون بإذن الله والمرحومان بإذن الله جميل وفوز الفنج. شقيقتها نوال الفنج أرملة عبد الكريم النشار. أشقاء زوجها سيف الدين حسن ويوسف السيد رحمه الله. أحفادها في لبنان مروان عبد الحليم وهادي محمد السيد، وفي أستراليا مروان وليد السيد، يوسف ومروان زياد السيد، عمر وفراس الحواط. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم بعد صلاة العشاء للرجال والنساء في المركز الإسلامي في ميلا على العنوان 30 Woodward Crescent ميلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المنيا وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل مريم وآل ملص في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الشابة غوى خالد محمود ملص رحمها الله، زوجة الحاج جلال محمد مريم، والدها خالد محمود ملص، والد زوجها محمد بدر مريم، إخوتها بلال وأحمد ملص، إخوة زوجها بدر محمود مصطفى وآدم مريم، أعمامها محمد الدكتور الصيدلي أحمد، الدكتور الصيدلي أحمد مصطفى نزيه وزكريا ملص، أخوالها الحاج محمد الحاج إبراهيم وخالد عمري رحمه الله، أصرتها لشقيقاتها عماد شميط ومصطفى الفتى. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء للرجال والنساء في مسجد الإمام علي رضي الله عنه في لكنبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، آمين.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أهل الفنج وأهل السيد ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاج نجاح الفنج رحمه الله. أرملة الحاج مروان السيد رحمه الله، أولادها في لبنان محمد، وفي أستراليا المهندس وليد وزياد السيد، ابنتها سوسن السيد الحواط زوجة الحاج غسان الحواط، أشقاؤها غازي محمد وفؤاد الفنج، ظافر ونعيم السيد، والمرحومان بإذن الله جميل وفوزي الفنج. شقيقتها نوال الفنج أرملة عبد الكريم النشار، أشقاء زوجها سيف الدين حسن ويوسف السيد رحمهم الله، أحفادها في لبنان مروان عبد الحليم وهادي محمد السيد، وفي أستراليا مروان ووليد السيد، يوسف ومروان زياد السيد، عمر وفراس الحواط. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء للرجال والنساء في المركز الإسلامي في ميلا على العنوان 30 Woodward Crescent ميلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المنيا وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل مريم وآل ملص في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الشاب غوى خالد محمود ملص رحمها الله، زوجة الحاج جلال محمد مريم، والدها خالد محمود ملص، والد زوجها محمد بدر مريم، إخوتها بلال وأحمد ملص، إخوة زوجها بدر محمود مصطفى وآدم مريم، أعمامها محمد الدكتور الصيدلي أحمد مصطفى نزيه وزكريا ملص، أخوالها الحاج محمد والحاج إبراهيم وخالد عمري رحمه الله، أصيرتها لشقيقاتها عماد شميط ومصطفى الفتى. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه في لكمبا للرجال والنساء: إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، آمين.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

الحسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية، والآن أقدم لكم موجزا لأبرز الأخبار.

سجلت أستراليا أكبر ارتفاع فصلي في مبيعات السيارات الكهربائية، إذ تضاعفت المبيعات خلال الفترة بين نيسان أبريل وحزيران يونيو ليصبح نحو سيارة واحدة من كل سيارتين مبيعتين كهربائية أو مزدوجة الدفع. وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الوقود بعد اندلاع الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز. وأظهرت بيانات جمعية السيارات الأسترالية ارتفاع حصة السيارات الكهربائية الخالصة إلى أكثر من 21% خلال 6 أشهر، متجاوزة للسيارات المزدوجة الدفع للمرة الأولى. هذا وانخفضت حصة السيارات التقليدية إلى نحو 51%. يذكر أن هذه النتائج أثارت جدلا سياسيا، إذ رأت المعارضة أن الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية لم يعد ضروريا، فيما تعتبر الحكومة أنه أسهم في توسيع الإقبال عليها وتعزيز البنية التحتية لشحنها. أجلت السلطات الفرنسية نحو 224 ألف شخص من منازلهم ومناطق العطل بعد حرائق غابات التهمت أكثر من 42 ألف هكتار غرب بوردو، في ظل موجة حر شديدة تضرب أوروبا وتؤجج الحرائق من الساحل الأطلسي إلى شرق البحر المتوسط. وأرسلت أستراليا مروحية إطفاء من طراز شينوك وطائرة دعم إلى جانب 24 عنصرا من خبراء الإطفاء لمساندة الجهود الفرنسية. وفي اليونان يكافح رجال الإطفاء عشرات الحرائق في ظل رياح قوية، بينما تتجه إنجلترا وويلز لتسجيل أجف شهر تموز يوليو منذ نحو 190 عاما، مع توقعات باستمرار تداعيات ظاهرة النينيو على درجات الحرارة ومخاطر الحرائق. أكدت إيران وجود مساع تبذل بواسطة دول وسيطة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد التي أوقفت مؤقتا المواجهة مع الولايات المتحدة في حزيران يونيو، مؤكدة استمرار تبادل وجهات النظر بشأن مضيق هرمز الذي لا يزال يشكل محورا رئيسيا في المفاوضات. ومن ناحيته أعلن الجيش الأمريكي أنه غير مسار 35 سفينة تجارية وعطل سفينتين وفتش أخريين في إطار تطبيق الحصار على إيران، فيما تحدثت تقارير عن دراسة واشنطن وتل أبيب خيار إعلان حصار بري عليها. وفي الملف الفلسطيني أبلغت الدولة العبرية البيت الأبيض مخاوفها من اتفاق نزع سلاح حركة حماس، مؤكدة أنها لن تسحب قواتها من غزة قبل نزع سلاح الحركة بالكامل، في حين تواصلت الغارات الإسرائيلية على القطاع ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال وفق مصادر طبية. في تطور يعكس تصاعد التنافس على البحر الأحمر، قال رئيس ولاية شمال شرق الصومال إن اعتراف الإسرائيليين بأرض الصومال يخدم مصالحها الأمنية والجيوسياسية في البحر الأحمر وخليج عدن، ولا يهدف إلى منح الإقليم اعترافا دوليا، مع تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن. ومع صعوبة مواجهة حرائق الغابات في اليونان، أدى تصادم مروحيتين مخصصتين لإخماد الحرائق إلى مقتل شخصين، فيما تواصل الرياح العاتية والظروف الجوية القاسية إعاقة جهود الإخماد بعد تدمير أكثر من 6500 هكتار من الغابات. وفي اليابان ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة كوماموتو إلى 38 قتيلا، فيما تضرر نحو 4000 منزل، ويواصل آلاف النازحين الإقامة في مراكز الإيواء مع استمرار انقطاع المياه عن عشرات آلاف الأسر. متابعينا الكرام، هذا الموجز انتهى الآن. شكرا على المتابعة.

0: الدويمة بين سبونسر.
1: فضل يا جار، شرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويمة فين سبونسر؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حلقتنا الثانية من برنامج أجداد النبي الأعظم، نواصل وإياكم مستمعين الكرام بيان النسب الشريف الذي تشرف برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبادئ ذي بدء، سنذكر النبي محمداً صلى الله عليه وسلم وأجداده العشرين وصولاً إلى عدنان، الذي هو من سلالة سيدنا إسماعيل بن سيدنا إبراهيم عليهما السلام. هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان. ولئن ابتدأنا بذكر أجداده عليه السلام، فالبداية ستكون بذكر عدنان جده الأعلى، حيث روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى في النسب إلى معد بن عدنان أمسك. وعدنان أحد من تقف عندهم أنساب العرب، والمؤرخون متفقون على أنه من أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وإلى عدنان ينتسب معظم أهل الحجاز. جاء في بعض كتب التاريخ أن والد عدنان اسمه أد، وأمه المتمطرة بنت عدي الجرهمية. وقد تزوج عدنان من مهدد بنت اللهم بن جلح بن الجرهمية، وكان له أخوان يدعى أحدهما نبتا والآخر عامرا. وولدت مهدد لعدنان معدة، ثم أتى بعده عك والحارث والذئب والنعمان والضحاك وعدي والغني وأبي وعدن وعمر ونبت وأد. فأما عك بن عدنان فكل من كان منهم بالمشرق منهم ينسبون إلى الأزد، وأما الذئب بن عدنان فيزعمون أن الأوس والخزرج من ولده. قال عباس بن مرداس: وعك بن عدنان والذين تلعبوا بغسان حتى طردوا كل مطردي. وإذا عدنا إلى صلب موضوعنا للتكلم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فنذكر أنه روى بعض النسابين أن بخت نصر لما غزا بلاد العرب وأدخل جنوده على بني إسرائيل للقضاء عليهم بعدما قتلوا أنبياءهم وردوا رسالاتهم، كان في ذلك الزمان نبي من أنبياء بني إسرائيل هو إرمياء، فأوحي إليه أن يأتي معد بن عدنان الذي من ولده خاتم النبيين ويحمله معه إلى الشام ويهتم ويتولى أمره. وروي أن السهيلي قال: إن الله أوحى إلى إرمياء أن احمل معد بن عدنان على البراق، فإني مستخرج من صلبه نبيا اسمه محمد. فحمل معه معدا وهو ابن 12 سنة، وكان مع بني إسرائيل إلى أن كبر وتزوج امرأة اسمها معانة. وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله تعالى بعث ملكين فاحتملا معدا، فلما رفع الله تعالى بأسه عن العرب رداه إلى موضعه من تهامه، فكان بمكة ونواحيها مع أخواله من جرهم. ثم إن معدا ولد له 11 رجلا، وقيل بل 8، وأكبرهم نزار، وبه كان يكنى ثم عبيد الرماح وجنيد وجنادة وحيد وقنص وقناصة وشط وعون وسنام وقضاعة، وقيل غير هذه الأسماء. وفي حلقتنا القادمة سنتعرف بإذن الله أكثر وأكثر على بعض أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فترقبونا وإلى اللقاء.
1: محمد يا رسول الله.
2: أجداد النبي،
1: دعوة للتعرف إلى ما وصلنا من سيرة أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأزواجهم وأولادهم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ويسر هداك لي وانصرني على من بغى علي. واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك. وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة.
1: آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد السابق إلى الخيرات، الدليل القاطع، البرهان الساطع.

سنتحدث عن الوحي الذي أنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا سنحدثكم عن بعض معجزاته. قالت السيدة

الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، معناه لا أقرأ المكتوب. فقال جبريل عليه السلام: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فقال جبريل عليه السلام في الثالثة: اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فقال جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع الرسول إلى خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه ثم أخبرها الخبر.

ثم بعد ذلك صار الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وينهى عن عبادة الأصنام، ولم يكن هو قد عبد صنما في حياته قط، بل نشأ على الإيمان بالله تعالى منذ صغره مثل كل الأنبياء، لكنه لم يكن يعرف كل تفاصيل أحكام الشريعة قبل نزول الوحي عليه.

إذن نشأ على الإيمان بالله تعالى منذ صغره ككل الأنبياء، لكنه لم يكن يعرف كل تفاصيل أحكام الشريعة قبل نزول الوحي عليه.

0: سلام.
1: وكان أول من آمن به من النساء زوجته خديجة رضي الله عنها، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن الرجال أبو بكر الصديق.

ما أرسل الله من نبي إلا وأوتي الحكمة وحسن المنطق والبرهان والدليل والمعجزة ليظهر الحق وليحارب الباطل بسيف العلم والإيمان والدليل والبرهان.

إن المعجزات التي حصلت لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام في حال حياته قيل إنها بين 1000 و3000، وأعظم المعجزات معجزة القرآن الكريم. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فقيل للشافعي: أعطى الله عيسى إحياء الموتى، فقال رضي الله عنه: أعطي محمد حنين الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذاك. سنحدثكم عن بعض معجزاته. في سنن أبي داود عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان

أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفاً أو حائش نخل. قال: فدخل حائطاً أي بستاناً لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن هذا الجمل وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت. فقال: من رب هذا الجمل؟ أي من صاحبه؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه.

قد جاء عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك منبرا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له منبرا، فلما كان يوم الجمعة قعد على المنبر الذي صنع له، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت.

وكان الحسن رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا ناس، الجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أولى بأن تحنوا.

أبكي وزاد أنيني شوقا إليك حبيب، من لوعتي وحنيني القلب فيه لهيب، ذكراك يا محبوبي في القلب ليس تغيب، كن مسعفي ومعيني إن الغرام يذيب، لكن ما يرويني أن الغرام طبيب.

محمد رسول الله، محمد حبيب الله، اضطجع يوما تحت شجرة، فجاء إليه أعرابي مشرك يريد قتله، فقام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف مشهورا وقال: يا محمد، من يمنعك مني اليوم؟ فقال محمد النبي العربي بقلب ثابت: الله. فجاء جبريل ودفع المشرك في صدره، فوقع السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام على رأس المشرك فقال: من يمنعك مني؟ فقال المشرك: لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أسلم هذا المشرك.

ومن معجزاته أنه كان صلى الله عليه وسلم يوم الخندق والصحابة الكرام يحفرون الخندق، فعرضت لهم صخرة كبيرة فأخبروا بذلك قائدهم محمدا، فجاء صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول فسمى ثلاثا ثم ضرب الصخرة فنزلت رملا سائلا.

ومن معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه أنه لما أتاه رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد وقد لفه في خرقة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، من أنا؟ فأنطق الله تعالى الغلام فقال: أنت رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك. فكان هذا الغلام يسمى مبارك اليمامة.

ومن معجزاته أنه كان صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه وهم وراء ظهره في الصلاة. فعن أنس بن مالك قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ أقيمت الصلاة فقال: أيها الناس، إني أمامكم فلا تسبقوني في الركوع ولا في السجود ولا ترفعوا رؤوسكم، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي.

ومن معجزاته تفجر الماء من بين أصابعه بالمشاهدة في عدة مواطن في مشاهد عظيمة وردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي، ولم يحصل لغير نبينا حيث نبع من عظمه وعصبه ولحمه ودمه، وهو أبلغ من تفجر الماء من الحجر الذي ضربه موسى، لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلافه من بين اللحم والدم. وهذا الحديث رواه جابر وأنس وابن مسعود وابن عباس وغيرهم.

وأيضا من معجزاته ما روى البخاري ومسلم من حديث جابر أيضا: عطش الناس يوم الحديبية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، فجهش الناس أي أقبلوا إليه فقال: ما لكم؟ فقالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. فقيل: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. حبك

والتحقيق أن الماء كان ينبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع، وبه صرح النووي في شرح مسلم، ويؤيده قول جابر: فرأيت الماء يخرج، وفي رواية: ينبع من بين أصابعه.

ومن معجزاته رد عين قتادة بعد انقلاعها. فعن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنتيه فأرادوا أن يقطعوها، فإنه لا ينتفع بها بعد ذلك عادة. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، فدعا به فغمز حدقته براحته، فكان لا يدري أي عينيه أصيبت.

وفي هاتين المعجزتين قال بعض المادحين شعرا: إن كان موسى سقى الأصباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر، إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري. ومن معجزاته تسبيح الطعام في يده. أخرج البخاري من حديث ابن مسعود أنه قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام.

إن الذي يظهره الله تعالى على أيدي الأنبياء من الخوارق لا يعارض بالمثل لأنه ليس سحرا. السحر يعارض بسحر مثله، أما المعجزة فلا تعارض بالمثل، فالمعجزة أمر خارق للعادة، أي مخالف للعادة، يأتي على وفق دعوى من ادعوا النبوة. سالم من المعارضة بالمثل، صالح للتحدي.

هو محمد الذي جعل الله خلقه القرآن، هو محمد الذي يرضى بما يرضاه القرآن ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه ويلتزم أوامره ولا يغضب لنفسه إلا إذا ارتكبت محارم الله.

هو محمد الذي بعثه الله بالإرفاق، أي رفقاً بهذه الأمة، لكي يتمم مكارم الأخلاق. هو محمد الذي هو أشجع الناس، أي أقواهم قلباً وأكثرهم جرأة لملاقاة العدو. هو محمد الذي ما سئل عن شيء قط، يعني عن أي حاجة من متاع الدنيا يباح إعطاؤها، فقال لا إلا إذا كان شيئا لا يجده. هو محمد الذي كان أصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وأحسن الناس معاشرة، فالله تبارك وتعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق أعلى رتبة. الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان. كان صلى الله عليه وسلم متصفا بصفات حسنة من الصدق والأمانة والعفاف والكرم والصلة والشجاعة وطاعة الله في كل حال وأوان ولحظة ونفس، مع الفصاحة الباهرة والنصح التام والرأفة والرحمة والشفقة والإحسان ومواساة الفقراء والأيتام والأرامل والضعفاء، كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا، هذا كله مع حسن السمت والصورة والنسب العظيم.

0: M-FM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
3: M-FM sponsor.
7: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
8: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
7: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
8: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
9: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026, and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers, and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an

0: our shame and our anger that these people are, you know, if we keep it secret, they can keep doing it to more and more good people.
1: That's right. Thank you for your bravery.
0: That's all right.
1: Telling the story.
2: مكافحة الاحتيال والتعرف على الاحتيالات وكيفية الوقاية منها. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة من برنامج مكافحة الاحتيال تستعرض الدكتورة آمندا كرافت وهي محاضرة في جامعة ويستن سيدني كيفية استهداف المحتالين للمواطنين وكيف يمكن للمستمعين حماية أنفسهم. الاحتيالات منتشرة في عالمنا الرقمي الحالي وتسبب أضراراً مالية وعاطفية كبيرة، وتؤكد الدكتورة آمندا أن المحتالين لا يستهدفون الأشخاص لكونهم مهملين أو غير أذكياء، بل يستغلون طيبة الإنسان وتعاطفه وثقته وإحساسه بالمسؤولية، والمحتالون يستهدفون الأشخاص الذين يرغبون في المساعدة والذين يهتمون بالآخرين ويسعون لفعل الصواب. وتوضح الدكتورة آمندا أن الاحتيالات غالباً ما تنجح لأنها تستغل المشاعر وتعيق التفكير العقلاني، وتشمل الأساليب الشائعة التسبب في الشعور بالعجلة والضغط والخوف، بحيث يشعر الضحية بضرورة التصرف فورا. على سبيل المثال، ينتحل المحتالون أحيانا صفة مسؤولين في البنوك أو الحكومة أو الشرطة، مدعين أن هناك خطأ في الشؤون المالية أو القانونية للضحية، ويستغلون الثقة خصوصا بين المواطنين الأكبر سنا وأعضاء المجتمعات متعددة اللغات والثقافات. وقد يكون المواطنون الأكبر سنا أقل دراية بالخدمات المصرفية الحديثة وأكثر ثقة في المراسلات الرسمية، بينما قد يتبع القادمون الجدد من ثقافات تتبع القانون تعليمات شخص يدعي أنه محترف، خاصة إذا بدا متقنا ورصينا. وتحدد الدكتورة آمندا الأنواع الرئيسية بالاحتيالات، ما يسمى بالاحتيالات الاستثمارية وانتحال الشخصية والاحتيالات العاطفية والاحتيالات التجارية واحتيالات الجمعيات الخيرية. أما الاحتيالات الاستثمارية تعد بعوائد عالية أو عروضاً خاصة لاستدراج القرارات العاجلة. أما الاحتيالات العاطفية فتستغل الشعور بالوحدة وتبني الثقة والمودة قبل طلب مساعدات مالية قليلة تتصاعد تدريجيا. أما عن الاحتيالات التجارية مثل الفواتير المزيفة، فتستغل انشغال الموظفين وأصحاب الأعمال مما يضغط عليهم للدفع سريعا. وأخيرا الاحتيالات المتعلقة بالأعمال الخيرية، فتستغل التعاطف خصوصا خلال رمضان، وتقدم قصصا مؤثرة مزيفة لتحويل الأموال بعيدا عن المحتاجين الحقيقيين. ولحماية النفس تؤكد الدكتورة آمندا ضرورة التعرف على علامات التحذير، ومنها العجلة واستغلال المشاعر والسرية والضغط من الشخص الذي يدعي السلطة. وينبغي على الضحية التحقق من المعلومات واستشارة الأصدقاء أو العائلة قبل اتخاذ أي إجراء. كما تنصح الدكتورة بالاتصال بالمؤسسات الرسمية مباشرة بدلاً من استخدام أرقام هواتف أو روابط البريد الإلكتروني المزيفة. وتشارك الدكتورة آمندا تجربتها الشخصية في احتيال عاطفي، موضحة كيف استغل المحتال ثقتها وطيب قلبها. هذا يوضح أهمية وضع الحدود والتعرف على الأنماط وتجنب ما يعرف بخطأ التكلفة الغارقة، أي الاستمرار في استثمار الوقت أو المال في علاقة ضارة. وتشجع الضحايا على التحلي بالشجاعة والإبلاغ عن الاحتيال وطلب الدعم، مع التأكيد على أن التعرض للاحتيال لا يعكس ضعفاً أو نقصاً في الذكاء، بل يشير إلى طيبة الإنسان وتعاطفه. كما يشدد البرنامج على أن كلاً من العصابات المنظمة والمحتالين الفرديين

0: الدويمة بين سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويمة فين سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: أنتويم إف إم سبونسر.
1: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
2: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
1: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
4: فضل يا جار، شرب شاي،
5: صب ودوقني.
6: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
4: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
6: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
7: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
8: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
9: Sponsoring 2MFM.
10: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
11: To MFM sponsored by the following.
12: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم، دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة المزمل، بعد أن ذكر الله عز وجل بعض ما أعده من الوعيد والعذاب للكفار في الآخرة، وهدد الله المكذبين بأهوال القيامة، ذكرهم بحال فرعون وكيف أخذه الله تعالى. فقال الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه الله عز وجل بقوله شاهدا عليكم، أي هو شاهد عليكم بالتبليغ، وشاهد عليكم بإيمان من آمن، وشاهد عليكم بكفر من كفر. وقول الله عز وجل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله عز وجل إلى فرعون، لكن فرعون كذب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وتكبر وأعرض عن الإيمان، كما قال الله عز وجل: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى أي كذب فرعون الرسول الذي أرسله الله إليه ولم يؤمن به، فأخذناه أي أخذنا فرعون أخذا وبيلا، أي أخذا ثقيلا شديدا، أي أهلكناه ومن معه جميعا وعاقبناه عقوبة غليظة. وهذا فيه تخويف لكفار مكة. وإنما خص الله موسى وفرعون هنا بالذكر لأن خبرهما كان منتشرا بين أهل مكة، لأنهم كانوا جيران اليهود، فقد سبق لهم أن سمعوا بهذه القصة. ثم قال الله عز وجل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون إن كفرتم، كيف تتقون عذاب يوم القيامة إن كفرتم بالله، إن بقيتم على كفركم ولم تؤمنوا برسوله ولم تؤمنوا بالله ورسوله وأنكرتم يوم القيامة؟ بأي شيء تتحصنون من عذاب الله يوم القيامة؟ لا يتحصن من كفر بالله ذلك اليوم بشيء. فكيف تتقون إن كفرتم عذاب يوم يجعل الولدان شيبا، أي يصير الولدان شيوخا، وهذا كناية عن شدة هول ذلك اليوم، فهو على التمثيل للتهويل، فإنه يقال في اليوم الشديد يوم يشيب نواصي الأطفال. وقال قوم من العلماء: هذا يحصل قبل يوم القيامة، هذا يحصل في وقت الفزع، قبل أن ينفخ إسرافيل في الصور، قبل أن ينفخ نفخة الصعق، أي قبل أن ينفخ النفخة الأولى. قالوا: تشيب رؤوس الأطفال من شدة الهول. ثم قال الله عز وجل: السماء منفطر به، أي إن السماء على عظمها وإحكامها تنفطر، أي تنشق في ذلك اليوم لشدته وهوله. كان وعده مفعولا، أي كان وعد الله بمجيء يوم القيامة وحصول الحساب والجزاء مفعولا، أي واقعا وكائنا لا محالة، لأن خبر الله صدق لا يطرأ عليه الكذب. ثم قال الله عز وجل: إن هذه تذكرة، أي إن الآيات القرآنية تذكرة، تذكير وعبرة وعظة لمن اعتبر بها واتعظ. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي من أراد اتخذ إلى ربه سبيلا بالإيمان به سبحانه وتعالى والعمل بطاعته. وليست المشيئة هنا على معنى الإباحة، بل الآية تتضمن معنى الوعد والوعيد. وقد قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الآية فيها إثبات أنه لا يشاء الإنسان إلا أن يشاء الله، فمشيئتنا تحت مشيئة الله. ثم قال الله عز وجل:
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إن ربك يعلم أنك يا محمد تقوم أي تصلي. لما كان أكثر الصلاة القيام عبر الله بالقيام عن الصلاة، فمعنى تقوم أي تصلي. وهذه الآية هي ناسخة لفرضية قيام الليل كما تكلمنا في تفسير أول السورة. وقول الله عز وجل أدنى من ثلثي الليل أي زمانا أقل من الثلثين، ونصفه وثلثه أي وتقوم نصف الليل وثلثه. وقول الله عز وجل وطائفة من الذين معك أي ويقوم بذلك المقدار جماعة من أصحابك المؤمنين بالله حين فرض عليهم قيام الليل. والله يقدر الليل والنهار أي إن العالم بمقادير الليل والنهار وأجزائهما وساعاتهما هو الله تعالى، لا يفوته علم ما يفعلون، فيعلم القدر الذي يقومون من الليل والذي ينامون منه. ثم إنهم قاموا حتى انتفخت أقدامهم، لكن كما قلنا من غير ضرر. فنزل قول الله عز وجل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، أي علم ربكم بعلمه الأزلي أنكم لن تطيقوا قيام الليل لكثرته وشدته، فخفف عنكم فضلا منه سبحانه وتعالى. فمعنى فتاب عليكم أي خفف عليكم وأسقط عنكم فرض قيام الليل. فقرأوا ما تيسر من القرآن أي فقرأوا في الصلاة ما تيسر عليكم من القرآن. المراد بهذه القراءة القراءة في الصلاة، وذلك لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة، فأطلق اسم الجزء على الكل. والمعنى فصلوا ما تيسر عليكم. علم أن سيكون منكم مرضى أي سيكون منكم أهل مرض قد أضعفه المرض عن قيام الليل، وهذه حكمة ثانية لبيان النسخ. وأما الحكمة الأولى فهي قوله عز وجل علم أن لن تحصوه. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وهم المسافرون للتجارة وطلب العلم وغير ذلك. يبتغون أي يطلبون من فضل الله أي من رزقه في تجارة في سفرهم لطلب المعاش، فأعجزهم وأضعفهم السفر عن قيام الليل. وآخرون يقاتلون في سبيل الله أي وآخرون أيضا منكم وهم الغزاة والمجاهدون. فالمجاهد والمسافر كل منهما مشتغل في النهار بالأعمال الشاقة، فلو لم ينم بالليل لتوالت عليه أسباب المشقة، فرحمهم الله عز وجل فخفف عنهم ووضع عنهم فرض قيام الليل. فقرأوا ما تيسر منه أي فقرأوا في الصلاة ما تيسر عليكم من القرآن. وقد كرر الله ذلك وأعاده على سبيل التوكيد. وأقيموا الصلاة أي أقيموا الصلاة المفروضة الواجبة عليكم في أوقاتها مع مراعاة أركانها وشروطها، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة. وآتوا الزكاة أي أعطوا الزكاة المفروضة في أموالكم أهلها ومستحقيها. وأقرضوا الله قرضا حسنا أي أنفقوا في سبيل الله من أموالكم مع إخلاص النية وابتغاء الأجر من الله، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. سمى الله عز وجل ما ينفق في سبيله قرضا لأن القرض ما يقبض ببدل مثله من بعد. سمي به أي سمي القرض قرضا لأن المقرض يقطعه من ماله، والقرض معناه القطع. فورود لفظ القرض يدل على تأكيد الجزاء لهؤلاء المنفقين في سبيل الله في الآخرة. فإذا معنى قول الله عز وجل وأقرضوا الله قرضا حسنا أنفقوا في سبيل الله من أموالكم،
اقطعوا من أموالكم وأنفقوها في سبيل الله مع إخلاص النية وابتغاء الأجر من الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم قال الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أي وما تقدموا لأنفسكم من خير أيها المؤمنون، ما تقدموا لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله أو غير ذلك من نفقة في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله من صلاة وصيام أو حج أو قراءة قرآن أو طلب علم أو تعليم عقيدة أهل السنة والجماعة أو غير ذلك من أعمال الخير تجدوه عند الله، أي تجدوا ثوابه وأجره يوم القيامة في صحائف أعمالكم. تجدوه عند الله هو خيرا، أي خيرا مما خلفتم، خيرا مما تركتم وراءكم، فإن ما يتركه الإنسان يصير ملكا للورثة. وأعظم أجرا، أي وتجدوه أجزل ثوابا. ثم قال الله عز وجل: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. واستغفروا الله، أي سلوه المغفرة لذنوبكم، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور لذنوب المؤمنين، رحيم بهم سبحانه وتعالى، ولا يرحم الكافرين في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. هذه سورة المزمل، والتي بعدها هي سورة المدثر التي سنتكلم في تفسيرها إن شاء الله عز وجل في درسنا القادم، والله أعلم وأحكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان، إن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فهو نعم القدوة لأمته، وهو سيد العارفين والمتقين من الأولين والآخرين. فمن تمسك بهديه فاز، ومن سلك طريقه نجا، ومن اقتدى بسنته كان من الغانمين. ولذلك كان الصالحون من هذه الأمة يضعون نصب أعينهم سيرة هذا النبي الكريم، فأخذوا من منهله واستضاءوا بهديه وتمثلوا بأخلاقه. لهذا قال بعض الأكابر منهم، أي من السلف الصالح: عادات السادات سادات العادات. وسار من بعدهم وعلى نهجهم رجال رجال هم شموس للأمة في زمن تكاسل فيه الكثير وتقاعس فيه العديد، ولكن تبقى الهداية هداية محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء هذا الشيخ العارف بالله، العامل لمرضات الله، الإمام المحدث الحافظ الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه. فكان قد أرشد إلى علم الدين وتمسك بطريقة الأولين، فبالإضافة إلى العلم الشرعي الذي كان عليه وحض على تعلمه والعمل به، كان له نصائح تدل على تمسكه بأصالة العلم والعلماء. فمن هذه الدرر المضيئة والنصائح الطيبة ما ذكره تحت عنوان: الدنيا مزرعة الآخرة. نعم، فالدنيا مزرعة الآخرة، أي من زرع هنا خيرا يحصده في الآخرة. من عرف الله، أي عرف ما يليق بالله، ونزه الله عن الشبيه والمثيل وصفات الخلق، وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وأدى الواجبات واجتنب المحرمات، هذا فاز في الآخرة. في هذه الدنيا أخذ زادا عظيما. فتزودوا أحبابنا من هذه الدنيا الزائلة الفانية للآخرة الباقية. والله تعالى يقول: والآخرة خير وأبقى. فهذا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان لا ينام حتى يسبح 12,000 تسبيحة، وأبو الدرداء كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة، وخالد بن معدان يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن. هذا خالد بن معدان بعد موته، لما وضع ليغسل إصبعه التي كان يحركها بالتسبيح صارت تتحرك كرامة له من كثرة تسبيحه في الدنيا، إصبعه تحركت بعد موته. فهذه الأصابع يوم القيامة الله يستنطقها، يعطيها قوة النطق فتشهد لصاحبها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما سبح إلا باليد، ومع ذلك أجاز العلماء التسبيح بالسبحة، ولكن التسبيح باليد أفضل. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المذكر السبحة، رواه الديلمي. وأما معنى التسبيح فهو تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، وهو أي التنزيه أصل من أصول الدين، الذي من حاد عنه ضل وما عرف ربه، بل هو كافر بالله العظيم. لذلك جاء في أحاديث كثيرة عن معلم التوحيد الذي هو القائد الأعظم للأمة حض بليغ على تسبيح الله تعالى، منها
قوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالتسبيح والتقديس والتهليل. والتسبيح له صيغ كثيرة، من ذلك قول سبحان الله أو أسبح الله أو سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهي غراس الجنة، أي من يقولها له غرسة في الجنة بهذه الصيغة. وقد ورد التسبيح أيضا في القرآن بعدد كبير من الآيات البينات: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالملائكة تسبح خالقها، والمؤمنون يسبحونه فينزهونه عن الشبيه والشريك والمكان والزمان، ينزهون الله عن مشابهة المخلوقات. كما أن الشيخ رحمه الله كان يقول: وأوصيكم بطول الصمت إلا من خير، وأكثروا من ذكر الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، فمن أراد السلامة من الكفر وكثرة المعاصي يعود نفسه تقليل الكلام إلا من خير، لأن كثرة الكلام قد تجر إلى الهلاك، قد تجر الشخص إلى الكفر، وقد تجره إلى معصية كبيرة أو إلى معصية صغيرة، وإن لم تجره إلى معصية فإنها تجره إلى تضييع الوقت. عودوا أنفسكم تقليل الكلام، لو كنتم في مجلس اجتمعتم فيه لأمر من أمور الناس فلا يستحي الشخص أن يكون قليل الكلام، لا يقول: إن لم أتكلم يظن بي أني غبي، لا ينظر إلى هذا الخاطر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. اللسان يسهل عليه الكفر والفتنة بين الناس، وتحسين الباطل وتقبيح الحق، كل هذا سهل على اللسان. لذلك نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقليل الكلام. ونختم كلامنا هذا بهذه الفائدة العظيمة، فلقد قال شيخنا رحمات الله عليه: الذي يستغفر للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة. هذا ورد في الحديث أنه إذا لزم هذا يستجاب دعاؤه. روى ابن السني حديث: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان من الذين يستجاب لهم. والاستغفار باللسان هو كقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فيكرر هذه العبارة 27 مرة ثم يدعو بعدها، فبإذن الله يستجاب دعاؤه. اللهم ارحم شيخنا رحمة واسعة، واجزه عنا كل خير، واغفر له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، اللهم احفظ علينا ديننا ووفقنا إلى كل خير، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون

إنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل

لكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم

وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء

كان له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادي

قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت

أبيهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض

ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.

وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء

ولا تحكه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويغشاهم

تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: آت القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

أصبت بالأوزار قد حرت في أمري رقى لي عدوي من ذنوبي وقبحي فكفرتها بالمدح في شافع الحشر. يا برزني

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Praise be to Allah. I ask Allah to raise the rank of Prophet Muhammad, his kind al and companions, and to protect his nation from that which he fears for them. I ask Allah to grant us the sincere intentions. كنا شرعنا في الدرس الماضي في بيان أن لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى أي الدالة قلنا معنى ذلك أن أسماء الله سبحانه كلها تدل على الكمال. We began in the last session mentioning what pertains to the saying of the author, may Allah have mercy upon him, that Allah subhanahu wa ta'ala has the names of perfection, that is, the names of Allah subhanahu wa ta'ala do not denote any imperfection. Rather, they all signify perfection. وَذَكَرْنَا أَنَّ آهُ لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. And we mentioned that Ah is not among the names of Allah subhanahu wa ta'ala. نمضي إن شاء الله في ما يتعلق بهذا المبحث. إن شاء الله we will continue to mention what pertains to this topic. كما أنه لا يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى آه لا يجوز أن يسمى بالمقيم. As it is prohibited to name Allah سبحانه وتعالى آه, it is also not permissible to name Allah سبحانه وتعالى المقيم. لأن المقيم في لغة العرب عكس المسافر. من ليس مسافرا فهو مقيم. This is because in the Arabic language, المقيم means the one who is not traveling, a resident, someone not traveling. This is the meaning of المقيم. فهذا لا يجوز إطلاقه على الله. And this is not befitting, this is not a befitting name to name Allah سبحانه وتعالى. وإن كان مراد قائله بتسمية الله ذلك أن الله هو الذي يقيم العبادة حيث شاء فهذا لا يجوز إطلاقه على الله. Even if the one who names Allah سبحانه وتعالى المقيم means by this that Allah سبحانه وتعالى he is the one who makes every person in their place or where they are, it is still not permissible to name Allah subhanahu wa ta'ala with this name. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُغْتَرَّ بِمَا يُسْمَعُ مِنْ بَعْضِ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْمَشْيَخَةِ مِنْ تَسْمِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِذَلِكَ. And one should not be fooled by hearing some people who claim to be knowledgeable or some people who claim to be shuyukh of al-tariqah that might name Allah subhanahu wa ta'ala with this name. This is not permissible. It was not permitted in the Quran nor in the hadith nor have the scholars agreed unanimously that this is a name of Allah. Rather, it is, it gives a non-befitting meaning
to Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك لا يجوز تسمية الله سبحانه وتعالى روحا. Also, it is not permissible to name Allah subhanahu wa ta'ala روح, that is a soul. ولا عقلا, nor is it permissible to name Allah ta'ala a mind. كما سمى سيد قطب كما سمى سيد قطب الله تعالى قال عنه العقل المدبر والعياذ بالله تعالى من ذلك. As a deviated person named Sayyid Qutb did, he named Allah subhanahu wa ta'ala the managing mind, and this is non-befitting to Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الروح والعقل مخلوقان فلا يليق ذلك بالله سبحانه. This is because the mind and the soul are creation. They are created. So it is non-befitting to name Allah subhanahu wa ta'ala such a name. فكيف استجاز وكيف ترك سيد قطب تسمية الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وعدل إلى مثل هذه التسميات. It is, يعني, how would a person leave out naming Allah subhanahu wa ta'ala by his perfect names and his names of perfection and name him a mind or such names that do not befit Allah subhanahu wa ta'ala. والخلاصة أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز تسميته إلا بما سمى نفسه به في القرآن. إذن لا يجوز تسمية الله إلا بما سمى به نفسه في القرآن أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة على أنه من أسمائه سبحانه. In short, it is not permissible to name Allah subhanahu wa ta'ala a name that was not mentioned, that Allah ta'ala did not mention in the Quran that this is a name of his. Nor did the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mention that this is a name of Allah, nor did the scholars agree unanimously that this is a name of Allah. فلا يجوز فيها الاصطلاح ولا الاشتقاق ولا القياس. لا يجوز في أسماء الله الاصطلاح أو الاشتقاق أو القياس. هذا غير جائز. It is not permissible for a person to come up with a name by himself and say, okay, I have specified this name. This name is a name of Allah. I specified that this name is a name of Allah. This is not permissible. It is not permissible for a person to, of himself, derive a name for Allah subhanahu wa ta'ala. It is not permissible for a person, for example, to say, okay, I know this is a name of Allah. This name has a similar meaning. I will name Allah by this name. This is not permissible. لأنها موقوفة على إذنه سبحانه وتعالى. Because we are only permitted to name Allah by that which he named himself, or the Prophet صلى الله عليه وسلم informed us that this is a name of Allah, or the scholars agreed unanimously that this is a name of Allah. قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله سبحانه وتعالى mentioned in the Quran وللله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين
يلحدون في أسمائه. في هذه الآية يفهم منها النهي عن الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. والإلحاد في أسمائه سبحانه العدول عن الحق، وأن يدخل فيها ما ليس منها، كما فعل سيد قطب إذ سمى الله تعالى العقل المدبر مثلا. So this ayah, this verse gives the meaning that one should not name Allah subhanahu wa ta'ala a name that was not permitted in the religion to name Allah. This verse gives this meaning, and it warns against doing so, and it makes clear that the person that does so deserves to fear punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. قال سبحانه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سيجزون ما كانوا يعملون. وروى الإمام الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. الإمام الترمذي and others narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم said, among the names of Allah سبحانه وتعالى are 99 names. 100 minus 1. The one who knows these names and understands their meaning, this person would be entered to paradise. This person would be admitted into paradise. وفي بعض الروايات من حفظها دخل الجنة وهي تفسر المراد بأحصاها أي عرفها وفهم معناها. So, as we mentioned, these 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala, the person whom understands them, knows them, and understands their meaning, this person would be admitted to paradise. وَقَدْ وَرَدَ فِي تَعْدَادِهَا عِدَّةُ رِوَايَاتِ. Several narrations were mentioned in listing these names. من ذلك ما رواه الترمذي والبيهقي. Among these narrations is a narration narrated by الحافظ الترمذي and الحافظ البيهقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, from the route of أبي هريرة, the great companion, رضي الله عنه, he said, هو الله الذي لا إله إلا هو. He is, this means, he is Allah, the one who alone is God. There is no God other than him. Ar-Rahman, so he went on to list, he said Ar-Rahman. ومعناه كما تقدم الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. And Ar-Rahman means the one who has an abundance of mercy for the believers and the kuffar in this life, and his mercy is exclusive to the believers in the hereafter. Ar-Rahim, ومعناه الكثير الرحمة للمؤمنين. Ar-Rahim means the one who is very merciful to the believers, who has an abundance of mercy for the believers. Al-Malik, أي التام الملك. So Al-Malik, this name of Allah subhanahu wa ta'ala, means the one who has absolute dominion.
القدوس وهو الطاهر من العيوب المنزه عن الأولاد والأنداد. Al-Quddus, this name of Allah, means the one who is clear of all flaw and imperfection. He is clear of having children or adversaries. As-Salam, وَهُوَ الَّذِي سَلِمَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَبَرِئَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ. Also, As-Salam is among the names, these 99 names. And this name means the one who is clear of all flaws and imperfection. Al-Mu'min, وَهُوَ الَّذِي صَدَّقَ نَفْسَهُ وَصَدَّقَ عِبَادَهُ وَتَصْدِيقُهُ لِنَفْسِهِ سُبْحَانَهُ عِلْمُهُ بِأَنَّهُ صَادِقٌ وتصديقه لعباده علمه بأنهم صادقون. Also among the names of Allah subhanahu wa ta'ala is al-mu'min. This means the one who knows that what he has revealed to his prophets is true, and the one who knows that what the Muslims' belief is a truthful belief. Al-Muhaymin, وهو الشهيد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل. Al-Muhaymin means the one who knows, hears, and sees eternally what his creation do or say. Al-Aziz, wal-Azizu huwa al-ghalibu alladhi la yughlab wal-mani'u alladhi la yusalu ilayh. Al-Aziz means the one who defeats and is not defeated, and the one that cannot be harmed. الجبار وهو المصلح لأمور خلقه على ما يشاء سبحانه لا يستطيع أحد أن يضره. بعبارة أخرى يقال هو الذي لا تناله الأيدي لا يوصل إليه ليس لأحد عليه سبحانه سلطة لا يجري في ملكه إلا ما أراد. هذا الاسم العظيم يعطي هذا المعنى. إذن الجبار means the one in whose dominion nothing except what he willed happens, and he is the one that cannot be harmed. المتكبر ومعناه المتعالي عن صفات الخلق وعن كل نقص المنزه عن كل نقص وعن صفات الخلق. المتعالي المتكبر means the one who is clear of resembling his creation and the one that is clear of every imperfection. الخالق هو المبدع المخترع للخلق المبرز لها من العدم إلى الوجود. الخالق means the one who brings things from the state of inexistence into the state of existence. البارئ والبارئ بمعنى الخالق ويطلق على معنى الذي يغير الأعيان من حال إلى حال. So al-bari, its meaning is like that of al-khaliq, and it is also used to mean the one who changes entities from one state to another. Al-musawwir, وهو الذي
أنشأ خلقه على صور مختلفة. So al-musawwir, this name of Allah subhanahu wa ta'ala means the one who created his creation in different forms. Al-ghaffar huwa al-sattar li dhunubi ibadihi marratan ba'da ukhra wal-ghafir laha. Al-ghaffar, this name of Allah means the one who conceals the sins of his creation from others, and he forgives one time after another. He forgives a sin after a sin. He's very forgiving. Al-Qahhar huwa al-Qahir. Al-Qahhar bima'na al-Qahir. Wal-Qahir bima'na al-Qadir. Fayarji'u ma'naah إلى إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى. القهار has a similar meaning to القاهر, which has a similar meaning to القادر. And this means the one who has absolute power. ومن العلماء من يقول معناه الذي قهر الخلق على ما أراد فلا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه. And there are some scholars that said Al-Qahhar means the one who the creation do only as he has willed eternally for them to do, and things occur according to his will, subhanahu wa ta'ala. Al-Wahhab, ومعناه الذي يجود بالعطاء الكثير من غير استثابة. من غير استثابة يعني من غير طلب ثواب. يعني الكثير النعم على عباده من غير طلب ثواب منهم. Al-Wahhab means the one who is very generous in giving plenty without seeking anything in return. Al-Razzaq, ومعناه القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها. So Al-Razzaq means the one who makes sustenance reach his slaves. والرزق كل ما ينفع سواء كان حلالا أم حراما. And sustenance is everything that benefits, whether it is acquired in a Islamically lawful halal manner or in a Islamically unlawful haram manner. It is called sustenance in both cases. الفتاح

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: الملوك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: رحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

غربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غني. وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

MFM Muslim Community Radio. هنا إذاعة الجالية الإسلامية. من استديوهاتنا نقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

أهلا بكم أعزائي المتابعين. تعتزم الحكومة الأسترالية تشديد قواعد التفاوض مع شركات التقنية الكبرى من خلال تطبيق رسم يبلغ 2.5% على إيراداتها من الإعلانات الرقمية إذا أخفقت في إبرام اتفاقات مع وسائل الإعلام المحلية. ويقتصر الرسم بحسب التعديلات الجديدة على إيرادات الإعلانات الرقمية دون إجمالي إيرادات الشركات، وهو ما عدته الشركات تنازلا مهما. وتلزم الخطة الشركات بإبرام اتفاقات مع 6 مؤسسات إخبارية محلية على الأقل، في حين ستبقى ما يعرف بشركات الذكاء الاصطناعي مستثناة من النظام. هذا وقال مساعد وزير الخزانة دانيال مولينو إن الإجراء يهدف إلى ضمان تعويض المؤسسات الإعلامية عن استخدام محتواها، بما يسهم في دعم استدامة قطاع إنتاج الأخبار في أستراليا. شهدت أستراليا أول حالة نفوق جماعي للطيور البحرية بسبب السلالة H5 من فيروس إنفلونزا الطيور في تطور وصفته السلطات بأنه مثير للقلق الشديد. وأكدت الفحوصات المخبرية وجود الفيروس بين مجموعة من الطيور البحرية المريضة والنافقة في ولاية جنوب أستراليا. وفي هذا الشأن قالت وزيرة الزراعة جولي كولينز إن هذه أول حالة مؤكدة لنفوق جماعي، محذرة من أن الأستراليين قد يشهدون انتشارا أوسع للفيروس وازديادا في أعداد الحيوانات البرية المتضررة. كما وسجلت أستراليا حتى الآن 74 حالة إصابة بالفيروس منذ ظهوره للمرة الأولى في البلاد خلال شهر حزيران. أهلا بكم من جديد. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران لا تعتزم استقبال أي وفد أجنبي ولا تنوي المشاركة في أي مفاوضات حاليا. وأوضح بقائي أن أي تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا يكفي لإعادة فتحه، مشيرا إلى أن وضع المضيق لن يتغير ما دامت واشنطن تواصل بحسب قوله العدوان والحصار البحري. ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان مخططا له على إيران بعد طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، مؤكدا أن التعليق مرتبط باحتمال التوصل سريعا إلى اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز ومعالجة الملف النووي الإيراني. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن إسبانيا والمغرب أدارتا أزمة الهجرة في سبتة بكفاءة، مؤكدة رفض الاتحاد الأوروبي الهجرة غير النظامية وداعية إلى تعزيز حماية الحدود وتبني استجابة أوروبية مشتركة. إلى السودان، قتل 35 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في ضربة بطائرات مسيرة استهدفت محكمة أهلية بقرية غراء الزوايا في شمال دارفور، وفق مجموعة محامي الطوارئ التي اتهمت الجيش السوداني بتنفيذ الهجوم خلال تجمع مدنيين للنظر في قضايا ونزاعات محلية. ضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر منطقة قرب السويس في مصر، فشعر بها سكان القاهرة ومحافظات أخرى من دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية. وأكد المعهد القومي أن الهزة أعقبتها هزة

0: التويم FM سبونسر.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: فضل يا جار، شرب شاي، صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches in the

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Sponsoring 2MFM.
7: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.

غار ثور وخيمة أم معبد، مكانان حل فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلت فيهما البركة. قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، اشتد أذى قريش عليه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على القبائل ويدعوهم إلى دين الإسلام. وحصل ذات يوم أن التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقريب الستة، كانوا قد جاءوا من يثرب إلى مكة المكرمة، فالتقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وأسمعهم القرآن فآمنوا، وعادوا إلى يثرب ودعوا أقوامهم إلى الإسلام. وبعد عام جاء خمسة ممن كان قد آمن أولاً، وجاء معهم سبعة آخرون، التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وبايعوه البيعة الأولى، ثم انصرفوا إلى يثرب يدعون أقوامهم ويعلمونهم الإسلام، وكانوا يسمون بالأوس والخزرج وببني قيلة، وسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار. ثم بعد عام جاء وفد أكبر من المدينة المنورة وكانت تسمى يثرب، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية. ثم عاد أولئك النفر الطيبون إلى المدينة، وفشى الإسلام وانتشر في يثرب المباركة. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يكن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة جبناً أو هرباً من الحق، بل كان تنفيذاً لأمر الله تبارك وتعالى. والمنصف يرى كيف بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة المنورة، ومنها انتشر الدين في الآفاق. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وفي ذلك قصة عظيمة. عرفت قريش بانتشار الإسلام في المدينة المنورة، فأرادوا أن يتخلصوا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا قد عرفوا بهجرة كثير من الناس من مكة إلى المدينة. وكان أبو بكر دائماً يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة، فيقول له الرسول: انتظر، لعل الله يجعل لك رفيقا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا بيت أبي بكر، وأخبره أن الله أذن له في الهجرة، فقال أبو بكر: الرفقة يا رسول الله، أي أسألك الرفقة، عندي ناقتان، أعطيك إحداهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ولكن بالثمن. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر إلى المدينة المنورة، وكان جبريل قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكيدة قريش، وهي أنهم اتفقوا على أن يختاروا من كل قبيلة رجلاً جلداً قوياً ليضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. فوقفوا عند بابه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر علياً أن يتسجى ببرد له، أي أن يتغطى فيه وأن ينام مكانه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال قريش يقفون عند الباب. أخذ رسول الله حفنة من التراب وذرها على رؤوسهم، وقرأ قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إلى أن بلغ قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ معه أبا بكر، وذهبا جنوبا. والناظر في الخريطة يعرف أن اتجاه المدينة هو الشمال، ومع ذلك نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية الجنوب ليذهب إلى غار ثور، فإن غار ثور لا يقع على الطريق المعتاد بين مكة والمدينة. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم باتجاه الجنوب، ومعه أبو بكر والدليل. صعد الجبل، دخل الغار، وأما الغار فهو صخرة عظيمة تشبه السفينة، وهذه الصخرة العظيمة لها بابان،
دخل النبي عليه الصلاة والسلام من باب من هذين البابين، وهو الباب الذي يمكن الدخول فيه. وهذا الغار لا يمكن للإنسان أن يقف فيه، وذلك لصغر حجمه. بقي النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر في هذا الغار 3 ليال، وحلت فيه بركة عظيمة. ومما يروى أن أبا بكر دخل قبل النبي عليه الصلاة والسلام وصار يتفقد هذا الغار، فوجد فيه بعض الثقوب، فخاف أن يكون في بعضها ما يؤذي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمزق ثوبه ويستر هذه الثقوب، ووضع قدمه على ثقب منها، وأدخل النبي عليه الصلاة والسلام، فاستلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع خده في حجر أبي بكر. ويروى أنه كان تحت قدم أبي بكر أفعى لدغت أبا بكر فآذته، فدمعت عين أبي بكر حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيقظت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أبو بكر رسول الله بما جرى، فمسح بريقه الطاهر المبارك ذلك الموضع فتعافى بإذن الله تبارك وتعالى. وبعد هذه الأيام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من غار ثور، وتوجه نحو المدينة، ومر على خيمة أم معبد. وأما أم معبد فهي امرأة مباركة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. زارها رسول الله وأبو بكر طالبين للطعام، فلم يجدا عندها طعاما يشتريانه، ولكن وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ليس في ضرعها لبن، أي ليس في ضرعها حليب، فاستأذنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلبها، أي أن يحلبها، فتعجبت وأذنت له، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرعها، فاحتفل باللبن، أي امتلأ به، فحلبها النبي عليه الصلاة والسلام وشربوا جميعا، وبقيت بقية. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. ولما جاء أبو معبد زوج أم معبد ووجد الحليب، سأل أم معبد عن هذا الحليب، فأخبرته بقدوم رجل مبارك عليها وما فعل. فقال أبو معبد: إنه الرجل الذي سمعنا عنه بمكة. فآمن أبو معبد برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنت أم معبد، فحلت البركة في خيمتها وفي غار ثور. هناك كان رسول الله، هناك كان الحبيب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الخلق، الحي القيوم، المدبر لجميع المخلوقين. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، صاحب المعجزات الباهرات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نعم مستمعينا الكرام، نحييكم وأطيب التحيات لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، ومع صباح يوم جديد يجمعنا هذا اللقاء بكم، وإن شاء الله بتكونوا مستمتعين وبتستفيدوا من مرافقة فترة الخدمات وبرامج إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

اليوم هو الثلاثاء مستمعينا الكرام، الثلاثاء الرابع من شهر آب أغسطس للعام 2026، العشرين من شهر صفر للعام الهجري 1448. نعم، اليوم هو العشرين، هو العشرون من صفر من العام الهجري 1448. تحية لمستمعينا الكرام. كتير أحيانا بنخلط العامية بالفصحى، فبتكون تعذرونا أحيانا، فبيكون التشكيل شوية مخلوط ما بين فصحى وعامية. منحيي الجميع، وإن شاء الله تعالى دائما نجتمع بكم على دروب الخير، ونذكر أنفسنا وإياكم بما فيه خير، بتقوى الله تعالى، بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. وفقنا الله وإياكم وسدد خطانا وخطاكم وجعلنا من عباده الأولياء الصالحين، اللهم آمين. ربنا يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم آمين.

عزيزي المستمع، اجعل همومك هما واحدا، اجعل همك هما واحدا وهو رضا الله عز وجل. ابحث واسعى جاهدا أن تكون يعني مطيعا لله عز وجل، في ودائما في سائر الأوقات تبتعد عن المحرمات وترجو رضا الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يرضى عنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم آمين.

مع فترة الخدمات بنتواصل معكم أحبابنا الكرام وبنستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-7247-9707-2747 970-7247-9707.

أحبابنا الكرام، إذن منتابع معكم وكمان منستقبل رسائلكم من خلال الواتساب على 0410-830-930 وأبذكر بالإيميل اللي بيحب يبعث إيميل هو contact@umfm.org.au. إذا كان عندكم شيء معروض للبيع أو طالبين شراء بعض الأشياء، تبديل هاوزنج كوميشن، عم تبحثوا عن فرصة عمل، بدكم عمال أو موظفين، أو لربما عندكم بيت معروض للإيجار أو بدكم تستأجروا بيت، كل هالأشياء وما شابه، أي خدمة بنقدر نأديها لجاليتنا الكريمة وأحبابنا الكرام ومستمعينا الكرام، ففيكم تشاركوا معنا من خلال مثل ما قلنا الاتصال أو رسالة واتساب أو إيميل إن شاء الله تعالى.

كمان بنعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، أخبار السير وأحوال الطقس. Dear listeners, welcome to the خدمات program on 92.1 FM, the Muslim Community Radio.

0: أحبابنا الكرام، بالنسبة للدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 69.9 69.9. أما بالنسبة لأخبار السير بمكواري بارك M2 موروي باتجاه التونل، في تراك متعطل وعم يسبب أزمة السير. اللين الوسط مغلقة من أصل 3 بالاتجاه الشرقي، أيضا ببوكس هيل وينز رود تحديدا عند ماونت كارمل درايف. إذن في حادث، عدة سيارات تصادموا ببعض منذ حوالي ثلث ساعة، طريق مغلق بالاتجاه الشمالي وأزمة السير. أما بالنسبة لأحوال طقس اليوم بمدينة سيدني حسب دائرة الأرصاد الجوية، الطقس اليوم مشمس وصافي، رياح خفيفة، درجات الحرارة متوقعة توصل بأقصها لا 19 درجة مئوية، حاليا حوالي 13 درجة، الشعور فيها حوالي 9. أما بالنسبة لحالة طقس يوم غد بمدينة سيدني، وحسب نفس المصادر مشمس وصافي ورياح خفيفة، ودرجات الحرارة اليوم غد كمان تتراوح ما بين 7 و 19 درجة إن شاء الله تعالى. So dear listeners, as we mentioned, inshallah ta'ala, we'll repeat in English, the Australian dollar exchange rate at the moment is 69.9 US cents. 69.9 US cents, and in regards to the traffic report for today and at the moment, in Macquarie Park, M2 Motorway approaching the tunnel, there is a truck breakdown, heavy traffic conditions, the middle lane is closed, so one of three eastbound lanes is closed, the middle lane. The incident happened around 20 minutes ago. Also in Box Hill Windsor Road at Mount Carmel Drive, multiple vehicles involved in a crash, heavy traffic conditions. The road is closed in the northbound direction. And as we mentioned, the incident happened also around 20 minutes ago. We always wish you a safe trip, inshallah ta'ala. May Allah protect you and bless you. Ameen. Also, dear listeners, for the weather forecast for today in Sydney, expected to be sunny with light winds, maximum temperature expected 19 degrees. At the moment, it's around 13, feels like 9. And for tomorrow's weather, as expected, inshallah, to be sunny with light winds, 7 minimum. The minimum temperature is 7 degrees and expected to reach in its maximum 19 degrees inshallah ta'ala. منتابع ومعنا اتصال على الهواء مباشرة على 9707-2747-970-7247. ألو، إذن نستقبل هالاتصال ونتعرف على المعروضات، شوفي عنا لفترة الخدمات. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حاج أحمد؟
0: الحمد لله بخير، طمنا عنك
1: حبيب قلبي.
0: الله يحفظك، تفضل.
1: هي تقني على الكهرباء، بدي عزبك تحط لي عنشوك تأمي الحنوني، الله يرضى عليك.
0: على رأسي. إذن في سخان واحد على الكهرباء؟
1: عندي 2 3 اللي بده. طيب. عدنا فيه.
0: ماشي ماشي، على رأسي.
1: عندي حمام، حمام إذا حدا بده حمام كمان.
0: كمان طيور حمام للبيع، وبناخذ رقم التليفون
1: 0414.
0: أيوه
1: 759.
0: أيوه بس ترجع تعدلي، عفوا 759-272. 0414-759-272. أنا خربطت. 759-272. على
1: راسي،
0: تكرم عينك، الله يحفظك. إيه على راسي، هلا بنسمعها إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن أحبابنا الكرام، نتابع مع أنشودة أمي الحنوني. Dean says, as our brother mentioned, he has few hot water systems electrical for sale, and few pigeons for sale. For more details, you can call 0414-759-272. كمان قبل ما نطلع على بريك ونسمع أنشودة أمي الحنونة، في جراني فلات معروض للإيجار، هو 2 بيدروم بمنطقة تشستر هيل، وبس للأخت يعني للأخوات، إذا حدا أخت عم تدور على سكن، هو غرفتين نوم $300 بيتضمن الفواتير، يعني بس تدفع 300 دولار. يعني ذكر الأخ أنه بده أخت تسكن فيها، ما بده رجال، يعني رجال أو عائلة، بس للأخوات. والرقم 0404-951-740. إذن 0404-951-740. كمان كان وردنا يعني مبارح، كمان وردنا يوم أمس، في حدا طالب جراني فلات غرفتين نوم بتشستر هيل، سيفتن، ياغونا، جلفيد، وبانكستاون وهالمناطق، فما بعرف إذا كانوا عائلة أو إذا كان أخت بنسبة اللي ذكرناه الآن. فيلي عم يدوروا على جراني فلات، إذا مطلوب جراني فلات غرفتين نوم بتشستر هيل وضواحيها، بانكستاون وضواحيها، ولا جلفيد كمان، الرقم 0470-612-210. Someone is looking for a granny flat, 2-bedroom granny flat for rent in Chester Hill, Sefton, Bankstown, Guildford, Yaguna. And the phone number is 0470-612-210. And also, as we mentioned, there is a 2-bedroom granny flat for rent in Chester Hill for females only. As our brother mentioned, he needs a female, not a couple or a family, just for females, as he mentioned. And it's a 2-bedroom granny flat in Chester Hill, $300 per week, including bills. $300 including bills. And the phone number is 0404-951-740. 0404-951-740. نسمع لمقطع من أنشودة أمي الحنوني لطلبها الأخ الكريم، نسمعها ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم آمين.

مستمعينا الكرام، نعم أمر مهم وفيه أجر وثواب أن الإنسان يستغفر لوالديه، يقول ربي اغفر لي ولوالدي، في زيد كمان وللمؤمنين والمؤمنات. فالإنسان بهذا الاستغفار له ثواب وأجر عظيم إن أخلص النية لله عز وجل، بيكون يعني أكيد عم يقول هالكلام طالبا رضا الله عز وجل، وبده الأجر والثواب من الله عز وجل، يكون مخلص حتى ينال الأجر والثواب. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. نعم، لما نقول مستمعينا الكرام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، يعني المراد من هذا الدعاء أنه الله نسأل الله يغفر لبعض المؤمنين كل ذنوبهم ولبعض المؤمنين بعض ذنوبهم، لأنه بالآخرة ورد بالأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في قوم وفي يعني ناس بيكونوا ماتوا على الإسلام ولكن يعذبون بنار جهنم، وبعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون إلى الجنة. مثل يعني الإنسان لما بيموت مسلم ما بيموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، مآله الجنة، بده يفوت على الجنة بالأخير، ولكن قسم يدخلون الجنة من غير عذاب وقسم يعذبون لفترة ويدخلون الجنة بعد ذلك. في يعني أقسام، يعني في تفاصيل أكثر بهذا الأمر، ولكن بشكل عام في بعض المسلمين يعذبون في النار قبل دخولهم الجنة. ف يعني لأنه البعض بيقولوا دعاء هو مخالف للشرع، فبيقول اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، هذا ما بيصير، لأنه أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه في ناس بيموتوا وبيكونوا بيموتوا من غير توبة وبيكون عليهم ذنوب ويعذبون في نار جهنم وبعد ذلك يدخلون الجنة لأنهم ماتوا على الإسلام. فالإنسان حتى مهم يعرف شيء، يعني اللفظ عام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولكن معناته نسأل الله يغفر لبعض المؤمنين كل ذنوبهم ولبعض المؤمنين بعض ذنوبهم، فهذا يعني بمشيئة الله عز وجل. نحن ندعو الله تعالى ونكسب الأجر والثواب إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

نتابع معكم مستمعينا الكرام. أيضا كان معروض للبيع تويوتا كلوغا موديل 2014 ماشي حوالي 280 ألف في تقريبا خمس شهور ريجستريشن سكند أونا ومعروض $10,000 أو أقرب سعر قابل للتفاوض. تويوتا كلوغا فور سيل 2014 موديل 280,000 كيلومتر around 280,000 كيلومتر 5 months registration around 5 months registration also second owner and the price is $10,000 or nearest offer negotiable and the phone number is 0406 299 299 0406 299 0406 299 299 0406 299

0: منتابع معكم أحبابنا الكرام ومع مزيد من الاتصالات على الهواء مباشرة وفترة الخدمات. في معنا اتصال على 970-727-479-707-2747. ألو.
1: السلام عليكم بجد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: How are you?
0: الحمد لله. How are you today?
1: Alhamdulillah. Do I need to call you every week one time to repeat my advertising or
0: maybe once a week should be fine inshallah ta'ala, and we try to repeat it during the
1: Thank
0: week inshallah
1: so
0: just as a reminder, or if you'd like yani also you can you can call once a week inshallah. If you'd like to join us more, you're more than welcome, inshallah.
1: Thank you so much. But if you remember, my home is Fab Granville.
0: Yes.
1: Two-bedroom unit.
0: The unit, yeah.
1: Yes. Okay. Do you have the all details, or do you want me to say it again?
0: If you'd like, I have the details, but as long as you are with us on air, you can repeat it, inshallah ta'ala, and I will try to repeat it tomorrow again. So we'll hear
1: Thank
0: it from you.
1: Thank you so much, brother.
0: No worries.
1: It's a new building, 2 years old building. Mm-hmm. I am in first floor with 15 steps.
0: Mm-hmm.
1: And I'm looking for somewhere with no steps or maybe lift.
0: Mm-hmm.
1: I have a big balcony, very nice view, very quiet area, big bathroom, gas cooking, tile dining.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Yeah, that's all I think.
0: Okay.
1: And I have a new air condition, just 1 year old.
0: Sorry, you have?
1: Air condition.
0: Ah, I see. Now the air condition, 1 year old?
1: Yes, 1 year old.
0: All right.
1: Thank you very much, brother.
0: And you would like
1: May I'm lucky about you.
0: No worries. You would like to exchange to a two-bedroom in, you said,
1: Parramatta. In Parramatta area?
0: Parramatta,
1: yes.
0: With no steps or a lift?
1: Yeah, by Parramatta. Yes, please. And my number is 04-02-251014.
0: Okay, that's 0402. Okay, 251014, Sister Ismat. Okay.
1: Yes. No Thank way. You so much.
0: You're welcome.
1: Assalamu
0: alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. إذن أحبابنا الكرام، مثل ما ذكرت الأخت الكريمة، وهي عندها يونت تو بيدروم يونت عمرها بس سنتين بمنطقة ساوث غرانفيل هاوزنج كوميشن، الطابق الأول في حوالي 15 درجة سلم يعني أو عدة سلالم 15 درجة تقريبا، المهم المجموع، وفي غاز، البالكوني كبير ومطل، عم تقول مطل جميل، وفي كونديشن عمره سنة الأي سي، ويعني تفاصيل أكثر من خلال الاتصال. المهم أنه هي بتحب تبدل على غرفتين نوم كمان، شيء يكون من دون السلم، من دون السلالم، أو لو كان عالي مع مصعد مع الليفت بيمشي الحال، ما في مشكلة. إذا كان بناية يعني وطابق عالي مع مصعد ما في مشكلة. والرقم لتفاصيل أكثر 0402-251014 0402-251014. كمان كان مطلوب ستيديو أو جراني فلات بلاكيمبا وضواحيها. Someone is looking for a studio or a granny flat in Lakimba area or the surrounding suburbs, Ponsball, Belmore, and around Lakimba. The phone number is 0433-413-703. مطلوب شيف أو كيتشن هاند، حدا يساعد بالمطبخ بالأكل اللبناني أو الميدل إيستن يعني الأكل الشرق أوسطي، مع خبرة تكون أقل شيء سنتين. الرقم 0467-547-147. As our brother mentioned, he needs a chef or a kitchen hand, Lebanese or Middle Eastern food, with at least 2 years experience. And the phone number is 0467-547-147. 0467-547-147.

0: نعم أحبابنا الكرام، صارت 9:59 وصلنا لختام فترة الخدمات، والمحطة التالية عرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. إن شاء الله نلقاكم بفترة خدمات أخرى يوم غد بنفس الوقت عند الساعة 9:30. تحياتنا للجميع، وإن شاء الله إذا كان عندكم شيء معروض للبيع حضروا حالكم، جهزوا الأشياء واتصلوا فينا يوم غد على الساعة 9:30 إن شاء الله. لكم منا أطيب التحيات، على أمل الملتقى، نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته ومع عرض الأخبار.
1: MFM Muslim Community Radio. هنا إذاعة الجالية الإسلامية، من استديوهاتنا نقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.